0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير قديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مبكي جلدي مبكي تالمي يغلن دي نيو دي لن سيارا دي ام بك بو باخ تي فك جتاي بو ام سورو بي تا سيم دي ندوكل بو باخ يتام نيغا خامني ñoko taxawal ak ñi nga xamne ño def yitte ba juma ji ak ci fim ak ci tay di xiyar bax sunu wayju di serigne mustafa jatara di ko jekku bu baax itam ci jetaay ginaaw lolu ngir jekante ak waxtu bi rek dañ ne won nañ waxtaan ci dawrul tasawuf في تزكية النفس تعاليم الشيخ القديم رضي الله عنه نموذجا موي تخواي بي تصوف ام كي دفر جم اك شلال بكان دو ما دما لول نيو جيل كي نجانغ ديم سيرين بي موي ديل واي بو خامني دنج كو تي جوخه كوم اكزامبل xam ngeen ni tasawuf moy gën ja kawé anami dundu diiné la ci gëna kawé moy tasawuf yalla dogal nak xar kanamam am ay xajam yo xamni xeyna ay nit
1: man na ñu tobbi
0: def nañ ko ci ba ñu bari xamatuñ deug tasawuf waye moy buntu muccu bi nga xamne insha Allah ci waxtaan bi dañu xamne lan moy tasawuf xamne lan moy tazkiya ak jihadu nafs indi itam lan moy bakan ak aqdatu
2: nafs bu jess para rew wo fa nekké xam lu waye war na la dimas lay am ci ngon wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italien os do allah gibamone

مدامي شيخنا الكبير موسم محد الكبير شيخ مرتضى يرمني مبولم لو شيخ بامبا بغون كيب خم خم اغلوم ينوون دفنكو نمكو بغيوون شيخ مرتضى يرمني كوبا جانغ تايجي غيسنا دورو جراجيو شيخ

سلم ملك الرين وبالرحمن قد خلم ما شد أرقير داما قدما فضلا من فضائل وتقديم والكرم قتل رين فؤادي وما هاجرني كبائني كان من معالم ما قتل أن يدر دال مسمني ردي كفاني جوا وسوه ودقما فنسوى القلق وصيتان قد فرقوا من قد دري لي دون التقد سلما نومي بعد رب لا شريك له قلبي يدبر آيا تورس له كما لقرن هي ما لا درم وجلل نما المجيب لاسمي خير يري وكما نما المجيب لاسمي من يفي قرل بلا عتاب لمن يرجو متسما ولا صيل على نفل ولا درل من خير وكفاني مكر وندما ألم تكن رب لا شريك له في ملكه وكفاني فقر وسقما ألم تكن رب لا شريك له ما لسني في فؤادي حبه كتما ألم تكن رب لا نسيم له ما لسني نجو من آفة سلما ألم تكن رب لا مهين له ما لسي دينه إسلام منذ ثمان ألم تكن رب لا ابتداء له ما لسي شر لمن جن ومنتظما ألم تكن رب جل عن ولد ما لسي مده يولي نيلي شمام ألم تكن رب جل عن قرل ما لسي كونه لي قادلي نيمان ألم تكن رب جلال مسل ما لسي من جميل عيب قد عثما ألم تكن رب العالمين بمن باها بقمة أبا والعثما ألم تكن للباقي بأمرنا نور لفي هان أو

وسلم ألم تقل لحاد جعلني بهدى ما لفي قرني ألبان والرمام فلعلي ما مدركين به رب فالعاذ بدلي من هلا ونمام فلعلي نسي آلاه مدليا فقد سيتوا ما راق وانتقما.

ولا لوسب والمتصدين به أذكى ثلاث مدالي من يقين لماما فلا عليه التي اهتاه مجددا أضلت بالكفر حتى كل قصد ما ولا لوسب والمتصدين به أذكى ثلاث مدالي من يقين شاما فلا علي لفي بسبق كرمه حتى قوم من حلما ولا لوسب والمؤمن سنته أزكى صلاة بدل من يقين ألما سك المجر الذي قد اتجد به وسان كل سونا فساد أمام خسان كل أفيش كارني بمنى حذر النفس وسيطان وما كوما ذاك المجل الذي قد تجد به من اتفاد لسيد وقدما ومن مكائد يداي ومن ثمن ومن كلام وحين مهبلا وأمام ومن حجاب ومن وقف ومن رياب ومن قلو وإفراط كمن هرما نود كوني حد لاي مندسلا لأمر النهي التاي أسمى وتما نويت كوني حد لاي مندسلا لأمر تارك نهي أسمى وتما متمسكا برسول الله سيدنا محمد من ما أسان والوجما بي دار بطفل وفي ألنين حين يظن من الله سسع الألم لو علي لوجه الله إلى للقاء ما تروح كلمة قد تهجل القدم لكن والعادر أم دايه سهرا وان يا أسابي عن مثل لجرم سما وهو القياس نسيامي هنا وقدا من كل ما يلب القطران والندم ليضربي بكوني دار قادمه والدفين لسوى نبيها ناكرما وولثي كونه لدار فرهن إذ كونه لي قادر دا كرما وهو الوسيلة للواد متكلم سبحانه قادرا قصصا ولما نما الأفل الذي قصرني أبدا ولا يوجه لي ذرا ومن سلما وهو الصفي الذي بان صفاقته ليذ كفاني به سهس ما صدما وهو الكريم الذي قد قاد لي ملكي سرا جاتي كفى مكرا قد برما وهو الكريم الذي لي قاد قمته وقاد لي من سرا يفيه الحلما قد قادني الله بالماهي درائقه سلا علي نفسي ما سان ما هلما حلت لمن يخفي ويعلن ما ساف الورى صمدا قد اكتتما في الليل وسب ما فاس امرؤ ابدا بأثن سن بلا نكر يري ندما وما مفيد أفاد متفيد به وما يقول لمن نال ردان أما وهو نزيل الذي مغني يكرمني بجاه وأسال الديق أسال بحل ما كتما وهو نزيل الذي مغني يكرمني بجاه وأراني بل ما كتما والوصل الذي الوحاب أوصلني له بي سائدا بي بهل من علما وهو سجاد الذي رامان يشمني به من الناس ترى فالأذن سرما له بي سارا بي بلا ما هلما ووصجا رزيرا ما نياسمني به من ناجدرا فالأذن سرما وهو الوكيل الذي بدان يشدني به وسطأني عن جالب وكمان وهو الألي الذي حنان يسرني بجاي وأسال الضيق وسامة وهو القوي الذي هادي يثبتني به وساق لقيري جملة القسمة وهو المنيه الذي كافي يهول به بين

وهو البصير الذي هادي بصيرني بجاي وقاني سهو الوامام وهو الذي بر يهميني ويقلأني بجاي وانسنالي فرحة الكرمام وهو الأصيم الذي باقي حسمني بجاي مسكفاني كل ما ارتكمام وهو الذي لألان الله وأخلق لله بجاي مسكفاني كل من سلم وهو الذي قال لي باقي بسالة حق بجاي مسلعي قال من بحما وهو الذي قال لي هذه هداية حق بجاي سيدا بي كل من حلما وهو الذي قد حباني بالمنى كرما ربي به وبقتي ينشط العلماء وهو الذي جعل لي بالكسر مضطربا مني به الله ما لم يبدو منكتما سل علي الذي قد قاده له الله حتى ترى فائقا كل الورى علما علي سلام عندي قارق المطحو في شري والجري حتى صار بالكرما هو الإمام المرسلين مهن والأنبياء يقيهم في الجوى القمم يوم القيامة تأتير القاتبة والأنبياء له والكل قد وكما يقول كلهم نفسي ومدنا يقول أمتي أرهم خير من رحما يقول كلهم نفسي ومدنا يقول أمتي رب خير من رحما يقول كلهم نفسي وأحمدنا يقول أمتي يرحم خير من رحما وأمهم ليلة إذا وجاوزهم حتى دنا بارتقاء من سماء لسماء هل قدمه وسار مقتدين به والكل أما قيار إنسان معظما أجل إشي شمس تخفي كوكبا أبدا ما سني مارم.

لنوري سجدت أملاك مرسله للجد آدم نورا فيه منكتما للمضافى غير خلق لا يقاتبة ما لم يكن رئيس سنون فقما لا لدى العاية ما لم يدره بسر أو جن أو ملك سرا قرن باما الأنبياء وجميع الرسل والكرماء حسبي ما ابتغى محصينا مكتتما حس جميع به قبل الولادة ما لغيرهم عصارا يخجل الكرماء وهو الكريم الذي ما صار مندقبا من شادر كل فرد منه من فقما ندب كريم من الأخيار والكرماء قرن جاجي قرن فلو مصنا حدث في من قيار ما أتى عاد من بما يخجل الأخيار والغلماء بجاي لم يمل لسان بآدم موس له داو لهير من قرع شمام نجا بإله نون في سفينته وسين يحقب هما أثبتوا كعمام بالمنتقى أخرج المنان يوسف من جبن ومن كيد من هنهق فلا والأمام وصائب النون بالماء هوا فرجا من ربه بدأ قد كان منتقما به قد النار إبراهيم بردة ما سلا ومن كيد عدا سلما قرفاس أيوب بالماء بحافية بدت الله إن بدر مسه ألما بالمصطفى بار موسى كان منفلقا كما به روح ثالث ما يسمى بأولين للداود الحديد به هوا سليمان تسخيرا كما فيما بجاي أسد رسول الكرام مها كأنبياء جميعا ما له معلما وهو الكلم الأسين أطرى إن له به إلى سماوات الليل جاليا سلما قد بعض وجبريل سرامه فوق البراق لما عن ورا بحما سرى يلاقي جميل لساب سر والأنبياء لدى أخيار مهترما كلا بترهيبه لاقى وفرخه كلا بتبجيله تبجيل من حسما فخاس ما هاس من سر يقص به وليس يصاب به قلق هواي سما وآب في ليل قبل الفجر منصرفا لآله ساهبات منه متسما له قوارق لا تدرى عجائبها كلت مدادت وكلت أمدرا قلما قهنا جزو النبي أنا منتقل هني سقل لصيف أقدارها طرما ناداو في البر قبل الديخ قادمه بما به قصص الأسان والألما كفا غبر الوبصر فيما وهدا للقل والهب جود

نضل قديم حبل الله في مرل وساح القلب والجسمان والهمم والبير فالرئيس المطار مجلها والماء قصار مثل الموج منسجما وجعل المنتقى زمن يكلمه والضب كلمه تكليم من طيما للمصطفى سجد سر ما سمت له بهير لوري اشتكى ألما له دجا قبل مبدي شري وقدا كأنه لم يلاق قرصا أو سقما سلام على الأصيب في قلقي سوده خلال من جود كل يخيل الديما حل سلم باق ساد سودده في سبع أنوار من قصص سلما عليه مدار الوان لسيس لكم في ناجه كل شخص يتقي نقما لاقى الصعبة سهبا مجعدة اسفاجو مجر فجار هو سمما في يوم بدر بدا بدا وأمهما إلا كلمة من أهل به همما إذ جاءوا فيه فضا في شابته ألب هو شخوة لم يذكروني أما قادل بدر سيوسنا سادتهم وكلهم واثق بالله منقسما قصاصبه بل النبي مهلا لهب قالق هبا نفاتهما وفي بوق الافا صديق مهمر عثمانهم مهلي بغية الخلما إذ قلب عثمان فيهم كالقصات مهلا أما ثلاثة فالإسار من بهما بشق صدقوا صديق بغدلة مسلما ومن الوسواس قسلما الفاروق سق الفاروق هدى خمر وفاس بالقير سنورين منتمما قد برق سق الفاروق هدى خمر وفاس بالقير سنورين مختنما ثم الألي ألي سار متليا إن لم يسل أذكر أقتال مرتيما حليه بادر للوان لا يكما قد تنار بنور شزا سلما لهم خوارق حادات لنا سرفر بثن يقول لنا ما سهل لم يرما بهم أن القصر وأخنا لزيمانا بخير مكر إلا جنات كرما أدعي دا الله مصبان المغرهما في بدر وكل بنا لتسما وهينما عينوا أعضاء وأخبارهم بما لنا قد أبسيرا ومن فسما قصى وصاب وقير القلق درمة وبيد أن أبي سفيان قد بهما لولا زقاوة ترى لما قصدوا بدرا ولكنهم عمر هووا بكما لولا سعادة أصحاب النبي محنا لما انتهوا بدر والكل قد جزما ساروا وصاروا إلى بدر النهمة من فاسوا والنقمة من قابوا فساغوا لما الله جل له سر المسون به وأودع له في أكامه حسما الله جل له سر المسون به وأودع له في أكامه حكما وبعدما صبروا جاءوا بريهما وسادهم قال قولا قد نفى وحما ثم أزود مبدن أن يسير به إلا قمار صديق في من سرما وقال سيدنا الفاروق بعدهما قرن يريك ذات أدى على الكرما وبدرهم لبدر بدرائهم وأوقدوا نار حرب سنوا كرما وأعملوا بيل والرماية بينهما حتى قبار إلى نهي زمن قتما فقال سناس جند لا يناسيهم جيش لبكم هوهم آي سمما جند بقين وأرماهن ملائكة في يوم بدر نفس من هوه بكما ألف وألف وألف بدروا جيفا في سالك الوقت من سنوا سما
ألف وألف وألف بادروا وجنفا في سالك الوقت من سنو أصماء جاءوني بدن وفيهم هيد جئتهم جبريل وفوق عيسوم الأسيح جماع خرواجه كل سي قبرين وسي بترين من سمائك قرن ماون سجماع ونقو فوق سنا يا قابلا برداء حيث مساري وقير القلق بهد الرمان وبان جل أبو جل فعل محوام من تدافع أطان الساق وقت رمان لو كان سالم قل لسالم حوام قبل انتهاب أسى عرب أرى وجمام لكنه جره نس سمه ردا فعس كل مسمى من سما وسما لولا سقاوة ما هدى براس لمن لولا لم يرس الباري براء رمام سلا علي لسي او لا مجيسة هيرميتنا هاب منها جيش وانعصما سوائد الاقل لا تفع على احد الا على احد هاس الفعاد امام حماية القلب داون لا دواء لحوق الا دقل لسام هو لسي سلمان للمنتقى مجيسات لا يبالي سهوام الا سقي طريد لا يراني همام محمد سيد سادات جملتهم بانقلاق الوراء من قالق النسمان للا النبي بن حد الله من جلبا مواهب الله للاخيار والهلمان كتاب قير الوراء اصل كل مما ان هو الكتاب الذي من رده حرما ما لم يكن برسول الله مقتديا في ديني فهو محرور يرى نقما سلا علي الذي بالحق ارسله حبا رسولا له نورا لمن سلما هل تلي من ابقى عجائبه في سري وجري تكريبا لمن كرما سوائر الحق لا طفى على أحد إلا على أحد إسقى وارتسمى نم الكتاب الأصيق أجس البلقاء وكل عن مثله من يوفي القلم أكرم بي من كتاب قصفى إلى لل قد أرقد زابطرا من رب وعمام هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يدعى قدرا يري وكمام وهو هدى وصراط مستقيم لنا توبى لشخص به قد كان مقتسما والمنى وخلا ونور للكرما ومن بي لا يرم وخير قد زقما فوصب الذي ما في منه وجن للشاعر الذي قد وجد نعما امر ونهي وود كالوحيد مع قائبة في إشادة لمن فهما ومن يدوم قدوه لا يقيمته فإنه لا يلاقي نار والألمان فإن عروة وثقه ممسكها يداوي من جملة القسران قرن شمام ومن يلاسم يلو الدار أنرفه مع تدبر فيما يتوي قنمام ومن يمعن في أوقات منحسلا فإنه سين هاما يلو بالكرمان إني لأحمد ربا جاد لي كرما به وزسأني الجالب وكما مسدني عن كتاب الله قالقنا فقر ولا درر سد لسيط إمام مسدني عن أزياء دابلا سبير سائل سد كل من حرما سواب الوكر إصرار على لهب حب لدنيا دماد للوراء نعما لفن يقين لسي سد البرية أنا توكل وابتداء ترك سيه اتمام ناجد ربي به في البر الساقد من به لعب لمخلوق وداء وسماء ناجد ربي به في البر مرتديا حال مرسل جابي شكرا جلا سلما قد جاد لي الله بالقرآن جود ردنا ولا تعرك شكرا جر لي كرما ألو كتاب بي قد جاد لي ملكي له بي وعد أخيار والحلماء سنة علي لسي أبدي مناقبه
بهم الأمدري شرمدا خزما.

هذا لي مدلا في وسب القريد دار وقت السماء حلي سلم عاد قال لي مدلا بي وسب لقيري شور والتسمى سلا علي لسي أمني لغو أبدا حلا مثل بثلا تسد القدماء في لال وسب والحديد جملتهم ما قال لي قير حسنى قير من بسما سلا علي بدعلي من بلا حد باق قديم كفى معطو يا ما إلى لوسب من بان البراتهم ما قد لي لو في جنزلين يا ما سنة علي لسي لي قاد قلمته قاد النبي ساكت من فضما إلى لوسب أباب قاد بدل كما بي قال لي هلال ما يسمى سلا علي ما تلي مجاهلني لهم بي ما لي قدر عصما إلى لبسوا أزيال جملتهم كما كفاني مكروه وما عرما سلا علي ما تلي مرمني بما لقي النفا مربوس والبلما إلى لبسوا بآل قير والحنفا كما كفاني ما لم يرلم كرما صلى لي ما ظلم قايدني بشغري وشول الجنات متكما في لالي وسب ما لم رون قردا بلا حساب ولا مكر فما اقتتما الحمد لله رب العالمين بما محمد من بإرسال قد قتما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

0: assalamualaikum barke seigne touba kon nak tay ji ci juroom benelu fannu wéru koor gi 2012 tay ci italie ci touba madiana seigne saliou mbake mom seigne fallou mbake chanibou mo ñi bégalé ci khasside gi ñi wax jali batou malakhib kon ñu bayyi seigne saliou tambalé
1: bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tublahu alayhi salatu wa salam بهذا النسم عدد حروفه مطلقا بسارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله و

قديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيه المذهب الحتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي قمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تشكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأباء وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر حين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام قمة تسر مصفعا به كفيت ما عصر قد رمت من رب البرايا قدما لمن بجاهه كفاني صدما أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وخرر أشكره شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزعصى خرورا فقمت ناظما لذي المقدما مصليا بها على من قدما فقمت ناظما لذي المقدما مصليا بها على من قدما مرتديا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي

قد انصرفت للمرافق إلى مع الصفاء بايتا أو قائلا قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بايتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا

سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم عني عليه ولتقد لما روم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجيب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظمهم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاد خير الأنبياء من اللعين الخل سر الأخبياء صل بتسليم بخير على النبي والآل والصحب وسن مخفي صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسن مخفي يا من الناس من حسمت خير الورى وسأله عظمت صلي وسلم سرمدا

على الذي بعد التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى.

في الآل والصحب معا والصالحين، وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والصحب يا مجار بالمآل، يا خير منزل وقع بعضبلا وخير منزل حبا ببصملا، صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان، وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة، وانصر علينا بركات البسملة ولتخننا عن خزوة بعضبلا، وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاء

وصلِّ سرمدًا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستحاذ منه يا محوذ ولتكفنا بعينه كل لحين وكل ما لم ترده لي يا معين ولتكفنا بواوه كل أواب ولتخننا عن جانبات النخوات ولتكفنا بذلك كل ذل وعن حرام أخننا بحل ولتخننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هبلنا فضلا به يحبطنا من قبلنا وهب لنا بحق باء البسملا والسين والميم سرور الكملا وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهب لنا بسينه سعاده في الحال والآتي وخرق العاده

بخير عصيان ولو ورمال فيه، وهب لنا بالعام لطوفا عادلا مع البشارات ولطفا عادلا. قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي، فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا، سيدنا محمد والآل والصحب عني واستجب سؤالي، بحرمة العقبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة، سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم، ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصما، لي من الطغي وكل وصما، بحرمة الحسبلة المباركة، بحرمة البسملة المباركة، يا من له الخلق بلا مشاركة، صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومولاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له معالي، وليهب فيك دوام البركة بخير مشرك وخير مشركة، ولتهنني بهكذا عن هاتي ولتكفي خير بشر جهاتي، وليبارك في جميع الحركة والسكنات واجعلنها بركة، يا من به استحظ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليصا، لك شكوري بعد عمد خالدي يا عاليا حل ولد ووالدي، أذهب لخير جهتي شيطانا وليرد في وجني أوطانا، بحرمة الألف في تعوذي قلل لي الحسمة يا معوذي، بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوذ بي حيث عبدا، بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها، بحرمة الذال أذل كل من يسوءه بسي من أبناء الزمن، بالباء واللامين هب لي بركة ولي لي باقيا بطريقا، ولي هب بالهاء أنفع عباد، ولي أدم خير رسوك وصبات، وامنح بحق الميم كل من لعن من قصد نهوي ولتكن لي ولتعن، واطرد بحق النون كل من مرى ولخير ما يدوني حيث ورى، وأذهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهوي يريد، ولق غيري اللعين حيث ران درا ولا تنله مني المرام، وبالشقاوة تطرد الشيطان لخير ما ملته أوطانا، يسوقه مؤيسا مني العفيس وليس ينحني بك.

لحسبه يا من أديم ذكرى بلونه الردد لنهره جميع مع حاس من كيد وكل يا سميع بألف الرجيم أضحي الدرى جاء به له وذه شرى بلامه له الملام تصرفي والتكفني وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رسدا بجيمه جزم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لخير الواحد القهار معطي الخير بميمه محا انتهاءه نيا قاهره ولي

سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لخير نهوي لا تسوق لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له شكر يضاء إثنابي والتقني ما ساءني بالعذبلا وليكن مبشرا بالبسملا وليهب بالباي أحسن بقى أهجوبة لكل ندب سبقا وليابسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليا بالميم ما هو ما سبر من الذي يودي للقدر وليا يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليا باللامين هب لطفين منك جميلين معا سرحين وليا هب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديع جانب مجابا ولي هب بلامه لسانا صدق وخرج لي ابدا حسانا ولي هب بالراء رضوانا يدوم من خير سقط وعناء يا قديم ولي هب بالحي عوضا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عادلا بلا حساب ثم ملكا نادلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفعا بردا لا يقطع وليا بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليا بلسان ذكر ورضا بلام والراء وقل للخرضا وليا بحائه حباء مغن يولي من يستباء وليها بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرا وقبلا وليها بميمه محو العيوب جميعها قيا وعلما بالقيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ظل نظام خير بركة وسكن تشكر معا والحركة يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وسبه ووجهه يا من له في سرمد توجهه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا إطنابي وانصر علي البركات دون الضر ولسواي كف كل ما يضر يا صارفا كلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوعي الماضية جعلتها خير مصاعر راضية سل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
وجع الخلام ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل لا وجع الكتابتي كالأعمال الصالحات لي قد آمالي وجع لوجهك الكريم خطي بركة للوثر ذات حطي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أحسن البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الصوم وخيره من مانعات اللوم وقلد التبشير والتامينا لي أبدا مع الرضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته

وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النوعان باب الرضا مع أياديك العظام

يا واهب الحب مع اتباع وسل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أهيد وآله مع الصحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم وقل إلي كلما أروم سل وسلما يا رسيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات سل وسلم واهب السماع على معظم سماهماه وآله وصحبه الكمات الصالحين كرم الحمات وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سماه حاشر ولال وصحب الذي نباسر سل على العاقب وهو طه مع سلامك وزد هداه وآله وصحبه الأجلاء يا من به أريتني الأدلة سل على خير الورى يا سينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزهزه لخير خما وصلي وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كلي عن الأوجال صل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر ولال وصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب ولال وصحب ذوي المناقب يا خير من نجي بالتراقب ولال وصحب ذوي المناقب يا خير من نجي بالتراقب صل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولال وصحب نجوم الخيرين يا من هداني لفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه ولتجعلي ظن اسم أكبر ردا ينجعل وآله وصحبه ولتجعلي ظن اسم أكبر ردا ينجعل صل وسلم يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينور به قياس صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أخيار صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصلي وسلما يا نافعا يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على نبي سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مخنيا بالود
يا من هداه ورضاه أقتفي صل على نب سماه مقتفي وآله وسبي الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منيل الصف على الذي سماته مخفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم الآمين صل وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاحم ولا لمح سحابه الأهباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منيل الراحة على نبيك الرسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كل وقلبي يهدى

يسر ومني يتقبل العمل. سل وسلم على إكلال حبيبك المقدم القليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود. سل على نب به تكثر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فساد مؤيسا مني حاسدا عساد. وسلما عليه في الآل الكرام والسهب يا من لي يجود بالمرام. صل وسلم يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين. صل وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك اجعلني سرور الصالحين. صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين. صل وسلم يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر. صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيا بشرا لهم يا خير وال. صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الحمم يا من لخير يتوجه اللمم وآله وصحبه ذوي الحمم يا من لخير يتوجه اللمم. صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لخير علما. صل وسلم يا مخيتا يحيي على الذي سميته بمهي وآله والصبع للسبق يا محيا من شئته وتبخي. صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال. صل على نب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحبه ذوي البروع يا من توكلت عليه في السروع. صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يشكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر لديك ذا النظام. صل على نب سماه ناصر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه ولتتقبل ذا النظام. صل وسلم يا نصير على الذي سماته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار. صل وسلم يا منين رحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجرين ولي كوني سرور الشاكرين. صل على نب أنرت جيبا مسلما وهو نبي التوبة ولال والأصاب بتكرار يا واهب الفلاح والأسرار. صل على من اسمه حريص قبل عليكم حكسه الحريص مسلما وآله والصحب ودل بي على سواء اللحب. صلي صلاة معها تسليم
على الذي سماته معلوم وآله وصحبه وبلغ نزمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلم عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك ترام يا باقيا كونك لي أزاهد صل على نب سماه شاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد صل على من اسمه شهيد ولال والصحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاق يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم وصرح بقطي صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم واجعل بجاهه رضاك قلم يا من إلي منك تات البشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام واجعل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نظير وآله وصحبه وسلم واجعل توالي في سرور العلماء يا مانعا بيعداك ينذر صل على معين سماه منذر وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاضفا أن أسلم يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور ولال والصحب وسلم سرمدا يا من يوجه لخيري كمدا يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشر بدائه النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباه صل على من اسمه مصباح والآل والصحب وسلم والتجود لي بكوني بسر كل من مجود يا من كتابه لذي التقى هدى صل على هاد سماته هدى والآل والصحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله ما سعى بالخيرا وبشرا بالعصرة المبشرة.

وصحبه وسلم واسرح بتالي في صدور العلماء. صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداع وآله مع صحاب الكمل. واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينحني عدو. صل على من اسمه مدهو والآل والأصاب آل الاستفاء مع سلام بأمان يستفى. يا من يجيئني به الحجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكسف بالتالي في سكوك العلماء. يا من به للقادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع السلام وامه بتالي في العناء والملام. وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي ولا لوا صحب ذوي الشغائي ورقدي خلت مها الرغائي. يا من به لم ينحني عدو صل على من اسمه حفو. ولا لوا صحب ذوي العنايا يا من به لم تنحني جنايا وسلما عليه وقبل شكري ولتحمني عن جالبات المكر. يا من به ينقاد لي مرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والسهب وعصم بشري من انسرام. وسليا وسلما يا قوي على الذي سماته حق قوي ولا لوسهب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال. يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالعسب واجعل كبي كسفا يري الخيوب دون عبي. يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصاب والتسلم واجعل به فتح الخيوب قلم. صل وسلم يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأصاب أهل الصبر يا مغني عن ألم وصبر. يا من به ينحو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول. يا باقيا لي كنت بالمامول. يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي. يا من به لم تنهن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليم. يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحب ذوي الصيانة مع سلام واكفني خيانة. يا رافعا لديك يزك الحمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحب ذوي التورع مع سلام ولتخلط أمرع. يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي في جلون ظلما. يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي توالي في المقامات اجمعا.
يا باقيا ليتقود رحما سل بتسليم على ذي حرما والآل والصحب ذوي العطاء وكلكلي نور بلا خطاء يا خير منزل أرى إسكانا سل على المختار ذي المكانا والآل والأصاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير راسق وخير من يطاع صل على ذي العز ذي الفضل المتاع وآله وصحبه وسلما وبأنر القلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هادي المطيع وآله وصحبه الإخوان وصول خير كل ذي عدوان سل على قدم صدق الرحمة بسرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصاب واجعل مكثي أفضل توفيق وخير حكسي سل على خوس وخيس وخياس وسلما يا من معها بالابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير معطي النافع صل على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي أحمدا وق جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع النفيس أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وقلد عصما كليتي يا من كفاني صدما صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل ظالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت عصب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أخنا عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم حبلي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاز اتباع المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل الصحابة وبيبشر كل عام وصلا من بي يريد من تعالى عن سنا وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وصحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل والصحب ذوي العود مع سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد للأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله معا صحابه يا من دعائي سمعا
يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والسهب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وسهبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامي بآله الكرام وسبي كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بالطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وسهبه كما اعتنى بالانصرام صلاة باق كان لي بطاهر على أبي نور البراء الطاهر وآله وصحبه بلا انتهاء مع سلام جالب ما يشتهى أشكى سلامي ذي البرايا الأنفعي على النبي ذي العلى المشفعي وآله وصحبه كما معا به أضايا ذو الجمال فمها وآله وصحبه كما محا به أضايا ذو الجمال فمها صل وسلمن يا رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب وجه الكل عبادة لك بخير كل صل وسلم

صل على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا خائدا لمخجل التصدق صل وسلم على المصدق وآله وصحبه يا من يكون كففت السن عدايا والأكوف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والصحب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماهي إمام المتقين وآله وصحبه وسلما وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وآله وصحبه وقد لي عجائب الباقي رضا وجد لي صل على من قاد للأهلينا القائد الخر المحجلينا وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون عيفي صل وسلما يا رحمن على خليلك ومن ما مانو من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيع في برايا بر مع سلامه وآله مع شهابه كما المذا يا جماعة أسكى سلام متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولمصرتي وهاب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منسل الفصيح وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناس والوكيل وسلما يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك سار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل وصحب ما سلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باخيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلا دجنا صل على النبي مقيم السنة وآله وصحبه وسلم يا من يباهي بخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل وصحب ذوي التعبد يا حاضفا كل جوى وكبد والآل وصحب ذوي التعبد يا حاضفا كل جوى وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآلي مع جميع الصحب يا واسعا وسع لي بالرحب صل على البالق روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه وامه جميع ما سأني في كلكلي أنت الصميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وذي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناس من خد مراما.

دام الوجود هو بدا والقدم سل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا حديث سل على من اسمه حديث وسلما وآله والصحبه يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صلي على أفضل هاد مهتدي وفاضل وسلما في الآل والسهب في الحال وفي المآل صل وسلما يا فتاه على الذي سماته مفتاه وآله وصحبه والترني عشيت في الدارين دون درن صل على من اسمه مفضل وفاتح مع سلام يفضل وآله وصحبه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أردي بالجناس والآل والأصابب تسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مذيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وصحبي يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي عالم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين على النبي عالم اليقين صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمآل صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل واجعل به ذا النصم أفضل عمل صل على مصحح للعسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وصحبه خير الأمم يا من يوجه لخير الأمم وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهات الخمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل الحثرات وسلم عليه في الآل مع صحابه وليمنا الخير مع صل بتسليم على الصفوح عن جملة الظلات ذي النفوح وآله وصحبه ونوري صحيفتي ولتتقبل صوري صل على ذي السبط والبراعة في كل خير صاحب الشفاعة وآله والصحب بسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقام على النبي صاحب

صل بتسليم على في الآل وسهبه في الحال والمآل. يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل صاحب القدم وسلما عليه بالآل الكرام وسهب واكفني جوالب الحرام. يا ربنا صل على مخصوص بالعز والمد على مخصوص بالشرف العالي وسلم سردا بالآل والسهب وكل يحمدا أشكى سلام واهب الجزيلة على النبي صاحب الوسيلة والآل والسهب الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاق والآل والسهب الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاق. صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتخب السيف وآله وسهبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة. صلاة من قاد له تفضيلا والآل والسهب مع التسليم كما به لكان بالتعليم. صلاة من في أجل وأزار على وسيلتي يا صاحب الإزار مع سلام في جميع الآل وسهبه في الحال والمآلي. صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى صل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وسهبه يا من جعل خطيك خدمة الخيار فانجعل. صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وسهبه يا من سلك كلا سبيلك القوي ما فانسلك. صل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وصحبه يا من أنعار فؤاد كل مستقيم فاستنار. صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وسعبه في الحال والمآل. صل وسلم على ذي التاج يا من به فتعذر تتاج أي صاحب المخر والمعراج والآل والصحب سور الراج يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء. صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول صاحب البراق. صل وسلم في جميع الآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من مع الحيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص. صلاة من مضى ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب صلاة من ملا بلا نضوب على النبي صاحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وسهبه كما حبى بلا انصرام. صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصحبه يا من قلب لقلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي صاحب العلامة. صل وسلم بجميع الآل وصحبه ولاستجب سؤالي
على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذهان من آله وصحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وصحبه وكني بلا معاداة ونوير كلي صل وسلم على فصيح بك اللسان منسل الفصيح وآله وصحبه ولي آل قلوب من لم يؤمنوا بقتل صل على المختار أذن خير مطهر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه في الآل العذاب والسهب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من مهل أهيه صل وسلم بجميع الآل وصحبه في الحال والمال صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وصحبه وأنهم بلا أذن يا خير مبق منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وصحبه وبالبرور جلي بلا عداوة ولا خرور صل وسلم.

عليهم والآل والصحب بلا تناعي. يا من حماني عن المناهي والآل والصحب بلا تناهي. يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق. صلي على المختار سعد الخلق وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي. يا باقيا لكان دون همم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل معا شهابه يا من دعائي سمعا. صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاسف الكراب وآله وصحبه والتحمد. هذا النظام حمد مغن صمد. صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع السحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي. يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المسايا أحمد. يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا. يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين. يا ربنا صل وسلم في أباد على خليلك سراج من حباد. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوب يا مالئا بجاهه ذنوب وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أملا. يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام. يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام. يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير خديم. يا ربنا قلد سلاميك لمن وهبت لي بجاهه خير أمن. يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن سلاتي قبلا. يا ربنا بسر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب. آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مسبوك. يا من لوجهك الكريم ظنوا كتبت قل لي الأيادي العذاب بلا أذن ولا جوان ولا خرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر. يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهر وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعله نفعا لسوي الأمصار وخيرهم يا واهب الأنصار. يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من قمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وأل به النفور وجعل حروف ظن ثامي سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل التوجع اللهين إلى سوى خاره أنت المعين ودب لمن يقرأ خير مراد وسلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبط به سواه يا جميل ينشط.
يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه والترفع إليك سعي بالرداء يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الصمن وآله وصحبه والتجعل ذا النسم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من اقبلن صلاة قد لفست بها نظما لوجهك يا من قد مها كسلي فاقبل نسامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من الحمل فاقبله مني فضلا لا مناقصة وخذ بخير عناء لي به املي اشكر بفضلك سعي واردين به يا من به صرت ذا هدي ولم املي اشكر بفضلك سعي واردين به يا من به صرت ذا هدي ولم املي أنت الكريم.

الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينبوك جلد ينبوك طالبي ينبوك طالب ونوخ عمر ابن الخطاب سو مو أميني باركينو تبيت القصدي سين تبايي دينيان تباركيب قصدي دينيان تدرياي قصدي كيبوك وخمني ديغنغ بيتي يلان سابرم ديغل سي باكار كيبوك وخمني ديغنغ بيتي يلان قطع سي غرم خادم المصطفى تباركيب قصدي بسم الله الرحمن الرحيم

فيه إلى الجنان مزنفعني محمماة قد نحى النفوس ولي سوايا ساقه تنفيسا إلا سوى نحو انتهاء الموت نحى نفوس كلها بفوت لم تنحني مقدمات الموت وقد رفقت بالبقاء الصوت

بخدمة نبي الجد الحسن تممتني بما به تجاني فاق وكنت لي بالمرجان إلي قدت ما زح زح أن يدنس تربت خديما مصطفى مثل أنا.

عند الإله أنتفع وإنني بلا حساب أنتفع يوسل قتي من أحبني الإله بغير قلوة ويأسي كل الله إذا كتبت ازدزأرش الباقي وصبحت ملائكة باقي بان لي من كل له الولاية كوني لقالق برايا آية بان لي من كل له ما أقول أن وسيلة

كوني قديمه وعبد الله رفعني رافع فوق الكرماء بلا ابتغاء بمن لم ترما سبغت غيري إلى الجنان مع النبي قريش عدنان ملكني دنيا وأخرى سمد ما عنده لتاره محمد يجيرني عند ملك مغترب كل ولج إلى الجنان يبتدر يجيرني عند ملك مقتدر كل تقي إلى الجنان يبتدر يجيرني عند ملك مقتدر.

خادم رسول دنيا وأخرى وحسمة وخير رسول لاز عبد الله وقادم رسول دنيا وأخرى وحسمة وخير رسول لاز عبد الله وقادم رسول دنيا وأخرى وحسمة وخير رسول.

مثل الجود والعطف محل مستوى والله لي مخزن الشخص وشخت مع المقطع عارف بالله وحده عن ليس ما من بي خدمها لشي وخالد بي جاء ولي كارب بالراء ولي خالد العاصة بي خدمها سهل لتخدي من في مداحي محمدا وليس الله ما ساد النحيخ لتخدي من في مداحي محمدا وليس الله ما ساد النحيخ لتخدي من في مداحي وسلتي وليس الله مولي مسافش ونا كل سعل من وسعين مربة عن المصطفى في كل قهير حيث وديون رسول واصل واصل سحاب في مخلا يا لغتي مسلم وهاب وزير وزيرة لا خير بن ذكره خد محاله وفي الكريم واحد وهدى في سعانا ملا جدور في دعوية ولي نبي نبايا ظلم وزعم سلا وذا زلم وصفي ولادي ربي والخفا نحبي ونحب والله ونحب هو الله لكالي نافي والشخص باقي نصير ترد اللعبية خديما لخيل خلقي بالمخفى شفي أرمي با من كل يد يا سعد من خلبي وحي يبلو إلى إرضاء أنا صحبي نبي خائد لهم زور ما تنتق مسحي مطرو أحبت يا داري من نواجه إلى حي وخير كل من ليس برو أبا الله إلى أطله سيدا به أخذ وخل كارا والكل الدفو وصود على الأعداء مسابع في الرداء وكل شجاء سلك يزون وصود ما تحسد ينصر للغيم ينصر للغيم يبهج بان يبكي ويحا تجروا يا خادم المختار لا تنسى لا تنسى سحبه ومن ينسه فالمسح وشن وخطو أبوه بكل صديق أبوه بكل صديق أبوه بكل صديق يوشي خلال الأباد يوشي خلال نبي المصحب على خير البوه يوشي الفاروخ تروح نادر بينتزل من المصحب يجو سحصه أبي سحب من ضاع أبنا بعض نار سم النور نهون بابي وقبور سبسي المختاري وهم نبي أمالين وعبقتير أمالين وعبقتير أمالين وعبقتير نحن نشر وصحبا وصود الله إني خديمه وحبا لكم في الله والله يكرهه نحن يحب الله نوال معايمين وعن المعيلي هم اقتراء ولقى حمان نبسو لقى عبدان لمولاي وحده خديم لمن عند رضي قرأت على الفنون نسر سبنا المعيني نحق مع الديان نفرد ما ولا خلقنا ولا عنه الليل نوت نبيته دعا ما ذكري والصغر خادما نخبر ولا نحب الحزين مفيين لبيين رسول خير وسيد خليل حبيب اسمه ليس علن مدين غريب ذاكر وشاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح مسر بشير بمن الله يقف نقيس نبي اديب سهياء مهذب نزير لمن بالكفر وسرقيون مسيون بالعاقف عالي ومعلم سكر يا عمان رامن ليين نجيب نجيب ناسب هو ناسب هو الامر الناشي الخير منه نقيب رقيب مستجيب مشح زب مسيح المعاد وهو ماحي ومحسن نسيب حسيب سوداء خدم هو ناصر والمثال نمانك نبلا شأن حزم بيننا بالمساء المصار وبالمعين نبوتو خذ البايا خذ الجلط نبوتو خذ البايا خذ الجلط

نهار واحد الخيار عني العبابي فرادا ومثلا الضرور ثم اللي ينوح نفخته إيه أبدا.

0: مصر بيخ دي مهور وصفاء في عمري دار الوطن نويت ما لخزرة شكرا لخير ما تنى الخير وراء يحمل القفا المعين كتبت كل فارق صنبح والشركة كتبت كل فارق صنبح والشركة وقبل صار الدي لسي بيمتون تركا كلامي ونيتي وفعل توجه الى من كفاني الشقة ودرو مشاكا كواني حبيبه
1: معنى جملة زيدة كل خالد
0: بابا بهم اسهل النشرة كتبت خدي شكر ربي مخاتبا لمن حبه انك الكليب شفتا دنكا كرمتا كتبت كل اخر مرشد عليك صلاة تكوى انجل مساء كل سريانا وارشقنا مع عليك صلاة عرفوه ازدن البلغة خوبية
1: يا انت امي جرجة وخلدها
0: زفتو ليفا كسوتا كما أقامتا زلون رجعان ومن كم لي خنسا يا خير من فاكا جسر جا خلبي وكل حمي جهود يحشل جمه مستقى مستقى نصا كؤوسك تسخيني بها جا بشارة كؤوسك تسخيني بها زعب زعبتين ولي خطف ايضا اهدل البحر والفلقى كتابك الديني وخلي ونسيب هداني بلادي ونسبي زكاة كتاب كريم من كريم كريم كفر بالعنداء وسند الشقاء لمولاي عمدن وهواني مالك أبلا ولي خالص أيضا اهدي البحر والوابلا له الحمد والشكر لزيل انتهاله هو الواجب المخني في ثقة الأخرى له الشكر مني بعد أمد مخاطبا لمن جوده لخاد وهجر الله لك سبق وتقديم يا خير سيد لدى الواحد الكفار رب الواج الله لك العلم والأحمال والخير كله عليك صلاة الرحل يا من عمس لك الفضل يا مختار

قال أنت إمام رسل قال جاء أنهم تلاقوا في إسرائيل والكل قد صلاح والكل قد صلاح قد صلاح قد صلاح لبس شعب المجد لهاش لبس شعب المجد ولا فضل ولا ملاح وفيك من أخلاق مهجز القرى لقيت من أنبائي مضرنا أمانا على أن كل إنسو بزحز من فلاح لمن شاء يبقي من قناع الأمس ما عدا وطلاب زين تصمي فقر المخلاء لمن خاد واجهن لكم سورة جرن وصاب شديد يوسف فقر من خالا لكت بهر أبخيح لكهي سراته ولك مع تسليم يا من مالك الله ولاي من يخاد بالمستوى صلاة توكلت ومن خادم الله لا صلاة قال يا سماد راديا كل خادم يبي يطلع خدام صار سما في المستوى في البرايا محمد سرعة الذين خاد مخل الوصاف ونك ساعة الاحد يا خير متبن تسليم يا من في نسمع الفراء ونك ساعة مع من هو الامر كله كما بيقل يخاد المشاة ورجاح

يوسف بن خطيون انا عداها ينازي من عراق عبد وسيدا خليلا حبيبا خذلي ذكرو خنا عطنا في بر وبحر تفادني لا شكري وطيبنا سؤال مرا طيبا في البر والبحر بدر بكم نخنا دوبي وانا وصل النفا ملوميش وعين فاني وسمي سكرية لمن بيك لي خالد تولي فاسما وانا يمحي اللحي وانا ماتو وصفحاتي ويخيك فاسما الله يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشهور وعلى اله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبتوش في آخر أبدا رب البايع رب البايع رب البايع.

والقلوب خناطي نخسر لي بخيل وتراكل وفاريخ وأقلامي وخلبي وجسدي لمخل الكريم نافي جلال مشرح سراح أرسل مقارة عمد المخدمة والمخادة فم ضحيح أرض وشلي لك المعجزات خرياك لسيدنا عليك الصلاة والسلام يا عبد يا سامي لخلق الناس بارا سقوير وعزانا غير سامي يا مهل الجسي لك المعجزات خرخات التي بها أتر خل من خمراح جملة السيد لك الشرم خط شارع لك الشرم خط شارع لك الشرم خط شارع بشيخ بشيخ كمان شقة بدر من الشيخ بدر الشمد لمن أنزل آية التي خطني بها كتابا عزيزا بيان حكم الفصل لساني وانا أسألو حمد رابكم وعود روحي نسمع الدنيا لهود دنياتي وعلمي وخدمتي والروحي وجسماني وكل بعاشق لأن تنخل الشبلاغ يا شافن وشرواك لم يقرم ضرما كلي يزورك من الحيث ما كنت يا محيي فادي وروحي بزارة يا طيب يا دم العيادة كل انت على قد يمد شرطة نصبي زمين يقيني يقيني تركة عم داي سيدنا قضاني بي الباخي زرن سنة من خير يمين على يارين خطنا يبشركم باخي وقد كرامة وإن كنت عن أرض المدينة سنئي يوجه ربي كل ما راح شبوح وخير بكلاري يا جالك يوصل للباخي وشارات نافين يكده يا نفسه والفضل والولي يبجل كل كلك اليوم يبجل كل كلك اليوم يبدل كل كلك اليوم ما خدم وإن شعر بي لا أراد نرسى ولي يأكل كل حبل حيوة خدمتي بمن خالي

0: بفضل الله مما يوضح وينحوح بخلق فارق ونبخ خلقت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق غذاء ربي فتحلي وسح من خير الأدنيا وأخرى برزق خشي الشكر مني أخشر فيه مباشرا في المصرع يا خير الفضل شيخ خلقت مع المعشي بربي من الأذى وعادي نحوي نزلت ما تقول خلاب خيال قلب العيا صوتتي يا ابن كلي من فيه سوريا مسخو خلقت من داعا لي زمت من تخو لا خير لا أول كل قرقان يبلخو لا خير لا أول كل قرقان يبلخو قديم خلال فك فاقبل شكروح مثل الذي نشد به فك أن يقول قتلت روح من بعد توبتنا لباخر عمدنا يهتاقه خجر ما يعلم اختاره لا يخد نجيب لك فاء معمنا بيجلك أن نقول خلطنا المتروك ويروح نوح وقل لا بيننا بيلا شيخون خرج بربي نحكم من قبل السسر وينحوى لخيلا نحوى بخل ربي خرجي نعم بخل يبمن
1: ما خلا ما خلا دا من تسلسلي كما شكرا جل ما لدي عمر جل ومصفى خلبايا نفضل ربي تعالى شكرا من خاتبا من صلى بعد الذي تنقل
0: نخدعكم خرجاء أنا ما دحل لكم لقد جاءنا ما دحل لكم

0: ابن عبد الله رضي الله عنه لكل من سادات لكل من سادات يا حلو حرمتنا ولكن جاء نصرى بريان طلب لإن جاء بالآيات اسم تخدمه فنازلوا ذيك الآيات من في تفضل جنارس فرسان تقول لي بيائكم وسادي إلى جناته خير منصر لكم من ربي سلام ويسر مدن ما لا لهم الله سادي يا خير منصر ربي يا دون ذالي بيائكم شكري بعض الحمد بيوضنا زلسل قد انترفع حادي إلى فات خارفة وين الوامد ولي جاري خلامي ولا لنشكر لا أصل الزاق بخالق الأنباء رجوت إني شو شكرا فرخ كل مسلم ضعان في خلق الناح قرب داني والله لمسكن يفخ قد تشكر الله شكرا وطيبا وخاتم خير خلق بالخلق والخلق خدمت تخدم علي يا رسول الله وحسن رعاية ناسل حق بالحق خرص آياتنا لك لا يخنطب الخرصة من خارو لمن الخلق كنت يا أنك في جنتنا فأسن من باقي وهلا باقي خلات راك الزي خلات راك الزي وجعل يغسزي قلت يا كن رد لا يسادق خرط با من منزل كان لي بيا وردي صاح بالشكر والفن لرمخ خرج با من
1: وينك يا بك وزق بيا تلبر خويخ خد لا جاتي من جانا با
0: وين بعض حد ما عليك أعلم تؤمني بالفاد المبدو بأن البدع حد عبد مريض وين تقين أنا صار خادر على كل شيء هولي دار وصو علي تكالي بالنبي ذات رسول عليك من المولى عليك من المولى تعالى تعالى اسمك يا عمان في خلق انسان رأي باسم الله عني ما يتوح كما قادر ما كنت الجوع والنوح عليك صام من هداني وسنني بكرنيك خلقا جملة الخور يا بروش ومعت الشيطان من جنسة خاصة بكلا ولي خالق يسيد فرينتون وملو ميح وغير فانيح بكلا وخادر إلي فانت المنتخى وسمع سوح وعلي الوجه الله جل جلاله لك دور ام لاحر
1: لا يا قدر بوش ويا بيا جمال خبر لك ما عدد
0: وكنت بما يحلى عن اقدر غرف عفوت
2: عن الاعداء الترم
0: عفوت
2: عن الاعداء الترم
0: عفوت
2: عن الاعداء الترم
0: لوجه من نفاح من خير من دم نشاط من يقين أن المولى يكاد لي وأن المقفى من خلال يردو الثالية شف مدير المشحذ يخير من خير الخلاف الشحذ جدته

يدي ومصابة ويحفظه زمحته وجحت البحر في البحر خادما لمن خير يا أخوته ما كان يلبس زلامي يلا المنتخى خبل فان تباح هذا البحر لا ألخى إذن الخلم يخلص بجروه في مان وجه طاف خبل النبي وكل ما فاخر منها وكل ما فاخر منها وكل ما فاخر منها وكل ما فاخ المناك زايد أصيح جنان تحتائي كل ما رمت بالسفاح وربي خير ساخ ما كان يبحث زاول سمحوح لما يحن ترام من إنه لخلق من حوين يحكس سمور سحاب المنطقة ليه سور مني ويرحم إلى مدى ميتنفس زالي لا جنات زالي

0: أصحاب المفتاح يقيني إلى حين وهو كل يتيحي بجه رسول الله من حجاحي يدو لساني مفادي وجسدي وها إلى حيان سماء ينغي يبو سنق بحري يولة حسان نبي من النفل وهو البحر زل جلو النفي يمين النبي فياح مطالي في انتلاح نساب رح فالبساء البحيح جورا قلي خدم العادي يسر الآخر بنح وغر كن زانعيح يسيرني قرال ويسر بسر مندر ويقال في الخابة عن خير محب يسلم تسليم عليه بالي وعسابي مغنن القد والمحنين يسلم تسليم عليه بالي وعسابي مغنن عن القد والخني يخاطبني ما خير دحنه ما يعجب يشمن فيه يقول
1: يا خال يا خال.

باخذ الشبليق عنده المطار كليتي صيح من اكتبر البيخ اخذ الموجة اليمين مسحل الانتا على الفلقة الخبر مرض وحدة فيه لربي تراجعك بحمد الحمد والشكر وهوليك عن دي الشكر مرض دي كوني مبير بيخ اللي مامن وخاتبا بالشكر وشي بالعنصر مضاياك يا كلي مضاياك يا كلي لكن يخدلك ولكن عدلك عن الشمر والنصر.

خالص عن غيرتي مخيمة فتاخرة رسوة العين محمد نار مطار لا خلق محمد نار مطار لا خلق محمد نار مطار لا خلق مشهور عن ليس مامن له الأمر كالفقر محمد نار المحروف محمد وما نعون بغيث مقصوص مصنوع الاسم مصيب مشعب مرصادا مولك لا ادعونا مفوصا لرغو الوجن لرغو الوجن مدن جلالا بجارة بجارة بجارة محل مليون مصاب من الناس والرحمة مدينة متجنبنة لنا مدينة من متجر لنا مدينة متجر من متجر لنا دلون منجن مصاب من سلم فحلاو عني من نبي خلفاء سلم وستبيح حمد خدما بلا غم من الله رب العرش أبقي ساعة تسليمين وصفاء المخلمي حمدا لمنزقنا الضائي ومن شر الشاي والضائي من عمر البعض بالدعائي يدفع من كونه

وسلم على كريم قد ورى للمنعم. أذكر شرف المدين شرى علاقهم مصيد وسلم على وحين بكلكلي وكلمي. سقطوا يقلني بقمة ما هي شني ساق المدن بالهلل له ووقع واللمين. لا قد أبدا خيام مريد مريد وقل لغلي أسلتت لنا يكرمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الكرسي يناك

وآله شمن خلق وصابه وكرمي سلالة من إلاقي نبي فضلا حين أبنى جذرا في تيني واصمي وظلما يا ربي على القتام أنبياء ومسلم ضيائنا من المعظمين وسلما يا ربي على قتام الأنبياء والمصلين الصياء من المعظمين وسلي يا ذا نعمتي على رسول رحمتي مغلاق باب نقمة شباب كل منظمين وسلما على

وذل من هرأ من شاك المكين والمطين شاك المجن والقميد بشاحنا واحترمين شاك الوهيل والمجين وهم بر والأهين من بيد قامة يقول إلى الجنان مرعمين سل وصلم يا قدير إلى سراجك المنير وهو بصير ونصير بنقم ونعم ساك رسول راحتي وشاك الرغب راحتي وشاك المبادعتي شاك رسول مرامي سلي وظلم سرمدا

دائر بجائه ولمم يا من لديه أمره ولا مشمن سل بكلكم ولئما جميع الأمم وسلم النيابتي على المطلع والمطيم سياك المصطفى صفي حبيبك المفقم شني الله بجني يا من هباهم كجلي وعندكم بجني وعنده وفقني يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا هبنا منا تقبل قربنا بمصطفى كسلمي سل وسلم من هلا من قد اجاب ببلاء يوم ارض على قبل صميت كلمي سل على قير نبي قير رسول يا من ميا ببشر بلال وصاب الهدى وتتقبل قلمي حبلي الكون قلمي بشارة المقدم واكتب به تقدمي بلا حسن اولمي سل على قير نبي قد ورى بالادب يا من كفاني وتبي بجاهه وظلمي هو لقي باقشا من البرايا بمدام حتى بدا كتب شما فسك المعظمين وفي الجنان وسقوف وفي الوجوه وكهوف وبرماه وصيف قلها كل ظنم قال ورعاد للنهيم بخير شراكين برب الباقي القديم سبحان من لم يلمين سن وظلم سرمدا هلا للسيق طردا بليلة قولدا فيها مدن مظلمين ليلة مولد النبي ليلة

من نور عقل ولا رب عليه سلمين بعد ثلاث معتصول بالآله وساب الهدول وابي جدد ساب بلا هد أو ألم سلي وظل من هلا من عاط مولدا جلا لقي الناس من قلاء وتتقب القدمين مردغوه مهاشم مبارك محترم تقسيمه ينهتم هلا سويت

الباب ولهم ولا يعصب قدا فقد من معصمين فمن يأتم لدا قيل بلا يأمدا فقد صيد صيدا بطرا بقير وامين فكل من لدق في بولده مصرفين مالا بقير شرم ولا بقدر درامين فإنه كمن هدر يوم همين وشبر ويوم بطي وسرق ورا مطهمين محزما مبذرا بسكر او معمين فانه قد زبرا بمجد بشرا ولا يلاق درارا يوم دماء الامم فمن طهى مهيئا لمن له قد قرا مبكرا بقبا قرات عليهم ممين ومن ولا سيم قرا ملي سيد الورى تبروا كم بصيرا نموا بفرقمين وإن هلا ما يلقري مولد السيد الملق البسرين فصب بالمطهر يكوبك يا المرغمين وإن هلا ما يلقري مولد قيل البسرين فصب بالمطهر يكوبك يا المرغمين ينور القلب شراب من سالك الماء بالمجاب والقلب يهيدنها عفو عن سقاء يغطمين إلههم النبذير يمي على بدور في جباء لشدور كلها.

يا ملهما قد وفقا فليا من قلقا والقلق فاق قلقا كالقلق والتسلمين قد كان سياطة وستجي قد جالي شطاطين ولم يكن بمفرتي ولم يكن بآدمين ولم يكن متهما ولم يكن مكلسما بل فاق كل مزاء من لآدمين كان يطول كل من ماذا في كل شمن وكان واسع الحق يلحق بتبسمي وهو جليل القلب بيالق مسرب بعمرة وأدب وأنجل سرسمي يفتر في أرناب الشام كالبرق أو حبيب قمام وطهق ينشرام كسر ينفي سلمين وهو يوم الدور وهو القميص الأصفر وهو بهيج أسمر مرطل تكلم كأنما أساب في قديم المعصب وكان فرود القزب هرمنه شوشمن كامل أسن أدعج وأسنب مضلج وأسجل بهيج والوجه مائل قمم وهو أمن وراء خلقا وقلقا شارا والمثل قط لم يرى ولن يرى في سيم إني أقاتب الجميل مسلم على رسول مسلم على الوصول بيدي بكلمين شلي على مدسره خير من وراء

صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا ظبينا وآله وسلم. صل على المؤدب في الحرمة المعدد خير رسول ونبي وسبي وسلم. صل على باب النعيم شاك صراط المستقيم محمد قل الأنيم وآله وسلم. صل على عيش حلاوة شاك كاس والكراب وساكرها بغر التقوى شعبي وسلم. سل على الماء الوكيل المتوكل كعين قائدنا الى سبيل وعلي وسلم. سل على بهر البهور ليس الهداف في شدور نافي شقابة البذور وصابي وسلم. هو الذي قرن ظالما يجي لجداه وبنمه بجدال قرضا بالوكم. هو الذي انقذت يدي به لرب الافيد وجعلني بالجيد من غير عاتي وكريم. لا للغارق ما لم يجدي للسابقين ولا يبين اللائق فضلا من المقدمين. منا سلام الهجري عليه مصر سجري لعن شقاق القمر بشل بقى والقدمين. كان يسير القوام يرى وراء وامام وعينه كان طنا وقلبه لم ينم. من تجنو

وانبجر الماء ونمير من يد زيت كرمين سميت الديهون دعم في كف أبل الأنام كتاب الله بكلا مجيسة المهترمين كلام الطب قد أتى فيها بنت صبتا حنجس قد أتى في مجيسات المكرمين كان يدور موسى الألوان كي يبجلا مدى طيور مصلى على صوت تعظم نا إلى البيت الغراب لكي يسير صميدا مدرج من الأنام لجهن بالمظلم والله جل وعلا بجيش ما فعل بجاه وجعل كيدهم باليعم فالكل من سوي البدر مات بأصبع هجر جعلهم رب البدر كلقم النعم ومن خوارق بدا مها سقار مطلع صلى عليه من لا به شبيه تضغم بعنكبوت نضجت مها عما من اثبت هوما به قهطر الساتي مع كسلم والكافر قد اتوا واثر الماهي قفا ومن شيئا لم يروا ورجه بالالم وهو سدته مع العتيق الاكبر في الغار مرى نسر وما راوا من ارم فيما العفو سلم عليه يغني عن المدافه لكل عبد القاسي يلبق للعرم فيما العفو سلم عليه يغني عن المدافه لكل عبد

كنيهم هريه كما ينور ما وهو القنين من جلاب ربي المكرمين يا رب كل زرمد على نبي أغمدا وآله سيدا وسبي وسلمي يا ربي سل أبدا على نبي أبدا وآله سيدا وسبي وسلمي يا ربي سل كل عين على رسولك الأمين وآله ذو اليقين وسبي وسلمي يا ربي سل في دور على السيما سبور وآله سبي هبور وسبي وسلمي يا رب سلي كل عام على النبي قل الأمام وآله على الطوى وصبي وسلمي يا رب سلي في وقود على الفسي يسين شكر وآله سلي القنون وصبي وسلمي يا رب سلي في النهار

سلموا على بدر جلا رجع القلوب وهلا سبيل المقامة هلا ويذبي واصني خرق عقر البسري وفقها لشمري إلى ثم تكبر

قال يوم رضا والله جميل وسالك يوم فله لست الدائم رباه لدى الدقاء وسلاه لكل زغط المسلمين يوم بيق القبر سنوب من قردرا قد رب المرى كبيرة كلمة لا

مميم وقد من قناهم شتيم سفها هذا غبار زرها بين جبل وكميم ثم انها من السماء قل وجنها سماء الى رنش القرامى بثر بقيل وكميم امده رب الانام بجند املاك نشام لعدد مال الهام ارض سويت عظيم وفيهم اشورد خليل حلم مجد جبريل مسند فوق جوار صيصم وشهر الكفا مع سيوف ورماء هب سلاح وفلا قلب الامام الاعظم وفي محقق سيدنا وبقى أدق من قصدق بعظم العالمين صديقه مكبر سعيبة وقر عنيش مشبر في قارب الأحلمين صديق المكبر ذو العيبة الموقر أنيش المشبر في القارب بعد الأهلم وفيهم البصر بكل قير المحمر

سيدنا المكرم علي المعظم امر بالنجاض سم ماهي الاذى والجميل بسالك يوم الحصل لنا امان من وجل ومن هماء وقت

فلنهمد الله على نجاتنا بمن قلام وقلوا لدرم الرجلاء بالمصطفى مقدمين إني أقاتب الجميل فيه وفي آل هدول واستدني بلا قمل بسليا وزلمين يا ربنا يا ربنا يقلنا يا ابنا صلي على سيدنا محمد وسلمين يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ابنا صلي على سيدنا محمد.

والله عن شهب الكرام ردن يقود للمرام وليقول يا هذا الأنام بلا هد أو لميم والجزلات على سيدنا فبالخلام وقل قصيدة تقبع

قرية وسلمين. يا ربنا صلح على من كسلي قرق سلام محمد من بجلى قصائد وسلمين. يا ربنا صلح على أهقل كل الهقراء محمد من هقراء مطارس وسلمين. يا ربنا صلح على أقل يقرن كلام محمد من أقل مبارس وسلمين. سلي على سار سما فوق البراق لسماء محمد وكرمات به البي وسلمين. قد بات يهرق التباق في ليل قاتل وفاق والأنبياء بتفلقه بتكرم واحترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وعشموا لقدره مطرم تواضع اهرفوا رتبته وصرفوا لقاءه وطرفوا بفلوى التقدم وابتدوا المرحب والشال والتادب والبين والتقرب لربه المقدم والكل منهم شرع في محمد اشمها شراط في جفا مرام الأقدم ولكل من مدها من بعد ما قنفرها بباقي من ترى سطر من الشكر النعم فعاب عان وارتقى فوق براق للغاء حبيبي ودرقى فبقي الله منعم ثم لدان سنا وقد هو

بسمي والقدير وذات قواتي هدى القدر بالقلم أصله له إلى كل مرام رتلا سرعال شلا هدى له تعلمين أكرم بسالك الكتاب به هده وسام في قدا وجاء من ربنا القدم هو ذبا من كل دار أليه جمدا ومن أبا وطرد سهرة ونتم وكل شخص الحدا فيه ولم يجتهدا بتاب الله قرأت من رب المنتقم وهو الذي من اتدى بجده المعلوطا وهي طيبة وزقتا سهمة من نقم وكتاب المبين جابه ملب الأمين باسم رب العالمين هدى لهذه الأقوام وهو الذي من أبدا عروض ما تتبدا فيه أثار رب الورى ألغوه كطل الومين وولقه من أدبره عنه وما تدبره فيه أثار رب الورى ألغوه كطل الومين وولده ما ثبت فيه ولم يلتفت سابه يكون فتاه من السكور الأكرمين وولقه من اتفى به توام قل كفاه ولا يلاقي كل فاصل أثاب الكرمين احمد رب العلا كتابه تسيلا كل كتاب شلا بكل كلمة بالممين أذكر بالعصي على كتابه الحكيم وفطفي بهم طفي مشيا طلب مين كتاب ربي الكتاب الذي سالك الكتاب به ظلم الهتا وجال بعد زقمين هو القليل الرحيم لمحني عن طبيب به يعيب اللبيب يلو بقر القمين

ولتطيب بالجنات يا قلد المهكم يا قلد رد الله بالضم الشاكر انتلا سنسرى يا من قلا وليكن واكم يا غير مزن يري ما قاب هذا تبني ربي يسفي فكري بك بقير الطعام يا قلد قد جمع قرحنوم وقمام لين يدى يوم ما

بكفاك مالكي كوني نور سالكي وترجلا بنازكي لمن جلا والمضعمين بك سألت مالكي كوني نور سالكي وذنجذا بناسك جلا والمضعمين بك سألت مالكي كوني نور سالكي وذنجذا بناسك جلا والمضعمين وأن يقود للنبي في أبد بالنقب سلام المقرب بالانتعام والمغتمين وأن يقود النبي في أبد بالنقب سلام المقرمي بالانتعام والمغتمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم تقيما مواهب النافع في مدعي يسافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاطم لما أولق والقادم لما سبق الناطر العقد بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ويلاسي أمضها جالبة إلى إيمانه وإسلامه وإشعاره وإلى سار الدائمة وفريد بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تتقنا بها هور العين والولدان في الجنة وهي المتقون ويلها من أحب شكر إليك وإليهم هلي صلاة وسلام بسم الإله ينولها بلا مماه ولا انتهائه.

0: أقبل ستوري أصلح أموري كسر قبوري.
1: وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وادخل سرور علي صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

الراغب قد انصرفت للمراد خائلا مع السواي بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على

الميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر ولي يا رب إكرام الأهد بألف الله الكريم الملتاد ولي باللامين أبلد فيني منك جميل.

النضال خير البشر يا من يفي منك ليرباه صل على من اسمه مشباه والآل والصحب وسلم والتجر لي بكوني بسر كل من مجر.

من صدق رحمة بسرى وسلم يا مديم النعمة ولا آل ولا صاب واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث.

إلى البدع وسلم عليه في الأهل الشراب وسبه يا من يباهي بصراب صل وسلم خالق

نافع رتبك سفر كرب والي وصحبي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي ما سيا بالكمل وارفع لوجهك

على الرسول وسرور عبدا. يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين. يا ربنا صل وسلم في أبد على خليل

فاقبلوا مني فضلا لا مناقشة، وخذ بغير عناء لي بأملي، اذكر بفضلك السعي وارضين به، يا من به سرت ذاهد ولم أمل، أنت الكريم الذي

تردنه يا مصيب العدل ضم النظام إلى صعيسها بغدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقه للرجاء نلي.

الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينبوك جلد ينبوك طالبي ينبوك طالب ونوخ عمر ابن الخطاب سو مو أميني بركين وتبيت القصدي سين تبايي دينيان تباركي بقصدي دينيان تدرجي قصدي كيبوك وخمني ديغنغ بيتي يلان سابرم ديغل سي باكار كيبوك وخمني ديغنغ بيتي يلان قطع سي غرم خادم المصطفى تباركي بقصدي بسم الله الرحمن الرحيم

فيه إلى الجنان مزنف عني محممات قد نحى النفوس ولي سوايا ساقه تنفيسا إلا سوى نحو انتهاء الموت نحى نفوس كلها بفوت لم تنحني مقدمات الموت وقد رفقت بالبقاء الصوت موت

جدي الحسن تممتني بما به تجاني فاق وكنت لي بالمرجان إلي قدت ما زح زح أني دنس ثربت خديم المصطفى مثل أنس برأني القدوس من كل دنس وعند قير القلق جاوزت أنس نفعتني وقلت لي إحسانا ورث في مدح النبي حسانا نزأني من الوراء باخي القديم علمهم بأسفل

عند الإله أنتفع وإنني بلا حساب أنتفع يوصل قتي من أحبني الإله بغير قلوة ويأسي كل الله إذا كتبت ازدز عرش الباقي وصبحت ملائكة باقي بان لي من كل له الولاية كوني لقالق برايا آية بان لي من كل له ما أقول أن وسيلتي

كوني قديم هو وعبد الله رفعني رافع فوق الكرماء بلا ابتغاء بمن لم ترما سبغت غيري الى الجنان مع النبي قريش.

عند مليك مغترب كل ولج إلى الجنان يبتلي يجيدني عند مليك مغترب كل تقي إلى الجنان يبتلي يجيدني عند مليك مغترب

الله وقادم رسول دنيا وأخرى وحسمة وخير سول لاز عبد الله وقادم رسول دنيا وأخرى وحسمة وخير سول لاز عبد الله وقادم رسول دنيا وأخرى وحسمة وخير

يا ربنا يا ربنا يا كلنا يا هدانا من التقى بالكتبانا بمصطفى كسلان صلى وسلم على من خطايا باب بلا

خير سراتم على البيخ رسراتي ولو بخادر الدرهم وإن لا ما ينخري من الخير البسالي فسرب بالمتاري يكفك بالمرخان ينال الخلب سارات متأليكا مع بالمجاب والخربوي يدعو

لقى أبي يسرها لفوق ماء الخمان وقاتل من قتلها ومساكي اسفاها أبتل الخمان رسك

صوتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وجل هذه الخدمة البسارات والأسات لو صلى الله تعالى عليه وسلم في كل سهر حتى يدخل الجنة التي وحد المتقون. وكتب له عليه الصلاة والسلام فيما لا يعلم غيره بما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا.

التي تعصم من بك اهتسم من كل ما يؤمه من النخم. أنت التي تعصم من بك اهتسم من كل ما يؤمه من النخم. لك أموري أبدا أفوت وكل من

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم هذه هي الجنة الخالدة المؤكدة.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك في سيدي الدوا سيدي شخص المختار يلنا في يد الدوار لم جينا لجي سيدي الدوا لب سيدي من كل شيء بارك في سيدي الدوا
1: سيدي الدوا نينا نغي جفلانتك نيت ني نيغا بغون نيت ني ديكو جفلانتك ياو لو باغن كولا كو ديف bu ko def keneen
2: le jeram ta man

0: tuba mundu asdan laye tuba mundu asdan laye tuba mundu
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من

فهمني الحلم وسدني هلما وهملا وأدبا وفهما. ربي اكسب العلوم النافعة واجعل حياتي من سقاء مانع. اكسب لي الأسرار والخوامدة يا خير من كسب سرا خامدا. لجمع جميع ما تفرق اللدى حتي من الخير وصف الخلدا. لي قل لدى تفكر الأحسن يا ربي بكن والتعصما خلميا. هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة. بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات. هب لي كوني بشر كل من يتوب ولي سواهرا أبن مع الخيوب. قبولا أكون لي تاهرا من الصنوب والمآسي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون. برحمتك يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نور الدارين في خدمة العامي حن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المسلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. وأمر الأملاك أيضا بصلاة عليه سائدا بسالك حلا. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أتابا. فقمت قائلا ما امتسالي أمر جميل جل عن مثالي. يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب الحلا. إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج الحلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. عدد معلومات ربنا الحليم يا من به وهبت لي غير حلوم. وسل يا رحمن ولتسلم على الذي تقديمه قد حلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساغ لغير الجبرى. وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك سهير الحلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. يا من يقود لمسل مره عليه حسرا قد تنير بره. ولي توسل بسارات القدر مساسحا لخير هوي القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا. سلي بتسليم بلا انتهاء هني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. يا من يوصل لذي حسر مئة بجاهه يا من حماها سيئا. على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وزن. نم سبيح من عليه مهتا ذل احتوى ألفا تفوق فئتا. وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وسبقه. وهو الذي لمن عليه ألفا ذل المنى وفي الجنان يلفى. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلمي.

farmadan hala sayyidina muhammadin ya man hala ya man kitabakal hasisa salaba liyawali hidaka turan qalaba wa fi tilawati tawaita lil khuyur jamiha hinda mamari wa duyur fi ali wa sabihi fil hali wa fil maali ya muqimal hali wa saliya rahim wal tusallima على مراد الأولياء والحلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من جهلت صلوات نامية هني مسافة السلوك تاوية ولي أمداه جهلتك جهر كل مجاهد هديت سجهر ولي جهلت جملة سهوري ليسواهد مهتهوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا سل صلاة قد تقلد البشر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وقل لجبريل الأمين اليوم مني بسارة رسوخ اللوم إلى سوى يسر مدا ولجميع أملاكك الكرام إنك الشميع وخذ بشارات تدوم سرمدا مني إلى سحابي يا من همدا ولتجزي أهل بدر الكرام هني خيرا خذ لي المرام ولتجزي هني الأنبياء والرسل خيرا يديم شكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وقفهم من سلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجعل كتابتي من سال يوم فوق صلاة قبلت وصوم واكسف بقتي ما اختفى من الحلوم أنت الخبير والكبير والحليم ولتغنني بك وبالمصفح عن كل سالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرسدي وبدني صحي وقلبي أرسدي أغسط ما حني بهت بالسمن بلا إقالة أتبت لي السمن لك بلا سكاية مني سكور يا من وهبت لي مرادي يا سكور وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسل به في الحال والمال وسفلي يغزتي ونومي وسق لخيري جالبات اللوم وحركاتي يجحلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آبة وغير كدري يا ذا البرايا والغدا والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث سعى تحليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسد لي اليوم بحد اليوم بكل خير واهمني حن لوم وهني جد المنتقى خيرا يفوق في الحال والمال يا خير رفيق وهني جد أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابتي أحمدا وهني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا وتنير بلهبه وهني يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قلت للمرام وهني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزيد بالأكملين وهني يجزي والدي وجميع من سره بسر قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكسف الذي ترى من قمة واسق الحداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وسد من حسدوا واسق الحداك بحداك واصرف قلوبهم عن درسي تحرف واصرف قلوب المشركين لسوى دور الذين أحسنوا من سوى واسق الحبادك بفعل الأمر لا باقتهام نهي هذا الأمر وسلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لخيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يفدي سرور على نبيك وعبدك الرسول
من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وتلبجاه العزيم عندك قطي سرورا دائما لجندك وجهل كتابتي بسارات تدوم للمنتقى الذي له ست القديم وجل به قطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من هبدا وجل كتابتي لديك باخيات وصالحات لا تسأل ناميات واصرف بها اللحين والأهداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أزن ولا جوان كن فيكون وسل يا رحمن سرمدا هلا من الحلا قلت به لمن هلا سيدنا محمد وسلم ولعلي وسب وقلبي حلمي يا من فؤادي ويدي قد جهلا ترفي كتابك به فانجهلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد سر بسر القوم بلا أذن ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقلت لي في جملة الهادات فوق منى عبادك السادات وسل يا رحيم بالتسليم هل ابن عبد الله سي تحليم سيدنا محمد والآل وسل به في الحال والمال يا من لديك نيتي وقولي وعملي سكيت دون جولي وليقت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل حرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول الحام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام العزنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا سل صلاة محصلا من لنتها لا حلا من قلت لي ما يشتهى بجاه العزيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نهر بلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ولتجزه حني خيرا لم يكن لخيره بلا انتهى بلفسكن وسلي اليوم بكوني عبدك قديمه عند جميع جندك ولتجز أيضا أهل بدر حني خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم سرمدا على النبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسلي الدهر بحمد وسكور وبردا بك وحنك يا سكور قبلت لي من أساس لبلسس منبها في ساكها ملسس يا غير من له توجه الفقير وغير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سلي وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من سبه والتابهين هبدا ليومك العظيم يا من هبدا أنا استني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا حتاب لك سكوري إلى الجنان ولي أتبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد لن خاد منك للجنان الأفيد يا سل أرادي والسماوات الحلا يا من له الخلق معا يا من حلا سل صلاة بسلام تنفس بزارة مثالها لا تلبس على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال

وسلي يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسبه حن يا والديا يا من به أمري رممت تيا وتل حياتي له سرورا معبدا واذكر لي البرورا وسل يا رحيم سرمدا هلا سيدنا محمد مهت الحلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الهالك عن كل سالك وكل سالك وغاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان سعى إسلامي وأسهر الحق ودينك النصر مبصرا ومنصرا كما انتصر وتل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معصمة وتل حروفها بسارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي ذكره واجبر له القادر واسرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سري بتسليم على الممالك سيد كل بزر وملك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من به لي قريت عربي وقلت لي به لسان العربي وقل له حلاوة وقوتا يا من بلفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من ما هو قد سيد من خدما الصلوات يجعلت تاوية حن المسير لرداك هاوية به وأخجلت سيوف والرماح بما به مدعت يا السماح إلي قلت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفحا بلا در ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي خير احتساب فصلحني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله سل وسلم في أبد هني على من لك خادما حبت سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسق لخير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لخير ما حويت مفسده ولا توجه للحدا والعزده وجعل حقائدي وقولي والحمل خير مسالها وسق لي الامل وفي الذي ليتب يهب لي ما لم ينل حص صالحون خبلي وسل يا رحيم ولتسلما على مفيد الاولياء والحلماء سيدنا محمد والال وسبه في الحال والمال يا من مها توجه الحساب لي أبدا وسر ساتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سهدت لي ربي بن سرافي حن المبيه منك ساقترافي وحلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير سر لك سكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يمسي يا قائدا لي المنى يا محسي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سل وسلم سرمدا هني على خير البرايا احمدا والي وسبه وهب ليا سرا به يغبطني من خبليا وسل يا رحمن سرمدا هلا خير نبي ورسول قد حلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم اسمة كلي من سقا واللوم واترف جوانب السقاء والملام لغير ساتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم ولتسلم على النبي الهازم الحلم سيدنا

عارين. وتهل فؤادي لك يا باغي أحب من كتب قد أنزلت من الأحب. وتهل كتابتي إليك قائدة. وتهل حياتي لنبي فائدة. وتهل بي بعد صلاة وسلام عليقتي داليا كل سلام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحليم وخبير سميا. صلي صلاة صيحت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال. وتل حروف به خير صروف يا خير من نادى وحب بحروف. وتل حروف معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت. وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفح والجلب والطيب لسكون. بخير آفة وخير سلبي في أبد ولي معاد يقلبي ولي صف

لي يا رازقي سل صلاة صيحت بتوسها على النبي والرسول سيسها سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل.

taraftu kulli suntali muhtari fasarmadan hanni yasalli bi salam alayhi bil ali ma sa bi salam wa saliya halimu afdal salah ma salamika ala kafil khula musahsihan jami'ahum bi khairi wa salika safi'u usnu khairi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa saliya qabiru anfa salah ala allazi bi khidmati ubi khula sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali وتلقراتي سيبه وخلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وسل يا وهاب سرمدا حلا خير خليل وحبيب قد حلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني القرور وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى خير رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما هاسه من الحناء القدر نفع لخير جهتي ما ساء كافٍ كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وقديم يسر للقدير ما تحسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وغادني بسكره المكرم واجهني جمال باغي النافع وانقاد للبقى مع المنافع نزح للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله سلي وسلم سرمدا على القليل والحبيب احمدا والي وسبي وكوني لي خرجي بلا اسن يكوني وسل يا رحمن وسلم على الذي بيباهي الحلماء سيدنا محمد والال وسبي في الحال والمال وسل بجاي العسيم نسمي اهل رداك يا مسيل الكسم وسل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واختر لي اللهم فيها قائدي والقول والحمل أنت قائدي وارفع جميع بخير الرد ومهنت ما ساني كالكد واجعل تحركي محسكوني مثل عبادات سوي تمكيني واجعل رداك ابدا انفاسي بلا اسن يا معي الحفاظ واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي اجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صل وسلم سرمدا على سفيهنا البصير احمدا والي وسبه وحلمي قلبي بجاهه وكل سلمي واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأؤمن وخذ به لكلكلي وقلمي خير الحلوم يا مسيل الألم يا من جساءه الحدى أنساني ودرهم يا واهب الإنسان سل صلاة وتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجحل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا محسماتي وسل يا رحمن والتسلم على الذي به كسبت سلمي كما به ما وتسلمي والحجاب وقلت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واصرف قلوب من قلوني لسوى ما ساءني

عصيمة جميه حرمات الله وكفني سقى والندمات وزي جميع الأنبياء والرسل أن يقيرا يا منيل الحزل وزي صحابة قيورا هني مع الملائكة بحمان بالمن وزي صحابة قيورا هني مع الملائكة معن بالمن بعد صلاة وسلام ورداء عليهم عنهم وخذ للقرداء خذ لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله زي تكليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واصرف بجاهه لغيري كلما يجر لي سقاوة أو سلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وصلي اللهم في الفرد رجب يا من يقول لي به أهل حجب بأنني هنك رديت جدا وعن سفيه قد أسال الكدا وأنني حبد لربي وخديم للمنتقى الذي زيادة قدوم وسل يا رحمن ولتسلم على البشير والنسير الحلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم ولتسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجحل بجاهه السهور وسنين ليزواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم لي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له سكري وسكري بالحسان وتب على كل يدي وتهري جميعها والقلب مني مهري وتلخلامي

صلاتك عليه بسلام هني مواهب الجميل وسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسخ وخير منسل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع ختم يا سل صلاة تجذب المكارم لخلقي تصاصح المهارم إلى سوى قلبي وغالبي مها على الذي خير المسايا جمها سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وخذ له خير سلام لا يريم يقول لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوان ولا مرض ولا حدا ولي طيب الخرب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم ثم يا سل صلاة لي تطيب السمن ولي تقلد إلى الخلد الأمن.

الحال وسبه في الحال والمال وجلبه نسم يسا سرورا لهو من يقبل البرورا واغفر لوالدي يا سر الرحمة ولهما هبرب منك الرحمة ولتصلح البرورة إصلاح الحليم وصدر يجحل رب من باحلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا سلي صلاة تجلب الوداد لي ورداء وصدق والأمداد ما سلام يدفع الفسوخ لخيرنا ولينير سوخا هل التي خدمته قد صحصحت لخيرنا سخا وفوسا منحت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وشل بجاه الحسيم قطيا أحلى رداك قد أرحت مطيا لي قد ما كنت أروم جسبا يا من كفاني افترا وكسبا يا من كفاني السقا والحسدا ولم توجه لجاتي حسدا يا من أراحني من السيطان وكل متحب لدى أوتاني سلي صلاة بشكوري تسهد ما سلام بفلاهي يسهد على الذي صحصح كل من أراد ما سأني إلى سوايا سنفرات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتجسه حني خيرا لم يكن لغيره ورد عن سببكن والتجسهم حني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم وتالحروف به رداك يا من رديت عنه إسأرداك يا من أتدني بمنايا الحرم منه به وسألني محرم سلي صلاة لا تسأل قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلم علي في الجميع يا خير مغن نافع سميح كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن مهاد وسفر وغاد لي خيوره من شفر سل صلاة لا تسال مدخلة بسرا بتسليم تفي محصلة في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما جهلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كلهن يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسور ربيح الأول سلي صلاة لا تسأل سافية يا إية إلى النبي بالحافية ما سلام لا يسوبه قدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما جعلته منير الصاد الأسرياء الأتقياء الخاد وسلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا

سلامٍ تاردٍ كل حسود ترسابة سوين الرسود على نبي الله سيف الله سيدنا نور رسول الله سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأخياء في سر والجري حد والأخياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به تابت جماد الأولى سلي صلاة لا تسال راقية نامية مسكورة وباقية ما صلاة من خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ومه توجه الأسالي أبدا بجاه يا من به قد حبدا وتل مكاتب لديك حسنا وهندك اجحلني قديما أصنا ومه توجه الأسالي جسدي ولا توجه لجهتي حسدي يا من حماني عن حناء الفانية ولي تطيب جماد سانية سلي صلاة لي تقلد البصر بسارة للمنتقى خير البصر ما صلاة من سائق ما لا يليق إلا سوى من بسناء خليق سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجهل مدائه له والصلوات فوق العبادات محا وتحوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن هدى وتبب وصل الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأذمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافحا مصرمدا يا من له من امتداء أحمدا سلي صلاة بسلام لانتهاء له حلا من قاد لي ما يستهى في الحال والمال نهم السند من لسواي قد نفع من فندو يا قائدا لي دون كسب وسفر مهدل كسب وسلاح في سفر سلي صلاة بسلام صيحت وبركات ناميات رفحت على نبي الله بهجة الرجال وسينة النساء من مها المجال سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا قائدا لي ما مها تقولا وقتلي من كربيها الأولى سلي صلاة بسلام كملت وبركات راغيات كملت هل ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا قائدا لي سكرة والمسانية وقلت لي من كربها الصانية سلي صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ديخم الخلا ما سلام لا يجاريه سلام وبسرا بي سال دوامه الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وقلت لي منك جماد الأولى سلي صلاة تطرد الأعداء لغير نحوية وتمهدا ما سلام يكسب الأسرار لي أبدا ويصحب الأسرار إلى سواي وسواه يا لي ويصحب الحكام.

قودو علم ما لم نحلم سيدنا محمد ولا آل وسبي في الحال والمال يا من كفاني كل ذي سخاء وكنت لي في البسر والبقاء سل صلاة تهلم القيوب على الذي قد سحسح الحيوب سيدنا محمد وسلم ولا آل وسبي واسم قلمي يا من يقود لي من اللوح الحجب يا قائدا لي منافها الرجب سل صلاة قد سفت من اللقاء على نبي الله نور البلخاء سيدنا محمد ولا آل وسبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وهم ريبي تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأحسن في كل خرد ولسوى جسمي وجه داء ولسوى يأسحسه الأحداء.

ذاتاً لي تقلد ولن تنفي الحداء مهن بسر وحلا إلى سوى ساتي تؤيس المريض مني ومما اخترته لي يا مريد ما سلا من ما له تناهي على نبي أمر وناهي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلحروفيته لي جنة عن الهدى وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيدان وجدت لي فضلا بسر رمضان سل صلاة لي تقول كل ما لاخترته إلى الجنان سلما ما صلاة من تجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكسفان لي كل ما بهم من الحلوم يحسمان من وهم على الذي آتيته سكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واسب السقاء والحناء لخيرنا وهب لنا الخناء ولتخرجن من كل قلب قد خسد ما سأني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في السوالي سل صلاة تجلب الأمانة تتيب للفؤاد والأسمانة ما سلام يخلد الصفاء يجحل كل للورى سفاء هل الذي كوني قديمه سهر في البر والبر والخطل قهر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وعلم الأعداء أني هندك لا هندهم بسارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى علي شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد الرشد يا من له سكر من تلقهد سل صلاة لي تطيب القهور في كل سهر ويقود بالسهير إليك بالسكر وبالحديث بحكم يا مهتي التحديث على الذي تيبت نفسي كما وابتلي بالهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واسهب الذي يريد كل ما يسوءني لخير دري مهلما ولا توجه لجهات السلمة وسق لخيري حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل سهر وسنة يا من تعالى عن منام وزنة سل صلاة لي تكون المنى ليتقود حرفات ومنى ما سلام كل سر يخمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قادا من قاد خير يلو فانقادا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلحروف بأفضل البصر في أبد له ردا أهلا بسر يا من وهبت لي سهور بسرا لي أتبت من والحسرا لي قدت من جلا وما تكمنا ولي بدل بسر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعله وسيله لك وقع دليل الهدى وخيله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتلحر فيها سي أنوارا يا من لغيره وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي سل صلاة همري تسلم من كل ما بي تجيء السلم ما سلام يسرف الأخيار لخير قلبي يجذب الأخيار.

وهبت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليال واجعل حياتي به خير عياد واجعل مدادي وخلامي واللسان داحية لسل الجمال بإحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا صلحة والكرسي يا متفا بسرك القدسي سل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح يأتي يقود للحديث كالآيات هل الذي أحتيته مدادي ما خلام هذا بدادي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باغي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة همري تسهون عن اللقاء يا من لو تحسين ما سلام يصلح الأوصال.

سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتل به يا مالك أهرادي صفى الحيوب وصفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وسل يدهر بأني منصرف عن الهدى لك وأني مختلف بسكري وسكري بلا كفران يا موت يا دار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي سلي صلاة تغلد الحطايا مباركات تمنه الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وعلي وصحبه وارفع لك عبادتي وحادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميع.

نور وبلا ملام ما سلا من كل مكر يسرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى سوي الإخراج قبل لكفرهم استدراج إلى سوى ما اغتر لي من المباح وقاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالمخري وممري والديور ليسواهر بأفضل الخيور وتالبيوت كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن السقى وأهله وكل مفد لسقى سل صلاة للمنى تصحه يا خير صاف إنك المصحه ما صلى من لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي هل الذي صحصح النداء وصحصح الشيطان والأهداء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وصحي التوحيد والأخوال وصحي الأفحال والأهوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتقلل الحليب وتالفيود كالكريم نيره قلوب حسبك واسته نور وتالكتابة وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والحمل مستهات لك وسبل الأمل وتل حياتي يا جميل جنة عن الأسال جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما عن يبيح بلا إقالة بمفخر الربيح لك سكوري بعد عمد خالدي هنسي أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين هني وليكن بكرم ومن وسلحني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وسده أفضل سلام أبدا هني يا خير كريم حبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصفح يا مغنيا عن حاسد عن مدفح سل صلاة عن هداك تغني وعن مناهيك من يا مغني ما سلام لي وصل الصلاة مخلدا لرباه والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغير الهدى من فانصرفت إلى سوى الدر والإفساد والمكر والغرور والحصاد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وتل بجاه المنتقى حياتي رهاية القرآن سي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن محصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا

لخير ما يرضيك لي والجوحا لي أبدا ما سلام يوصل منك إلي يغنا يا موصل هل الذي لك توجهت سنين به وقلت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وليقض سكرا وهلما بدها واجر نفع تاردا من خدها وارفع مكاتبي يا سكور يا خير من نهاله سكور سرعت بانيا بنا السكري وشل مكوسي لك خير السكري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيح ساكر حليم باخ لديه نفقت للحلوم سلي صلاة من وقوف وكسل مانحة يا من أدام للحصل ما سلام ليقلد الرباه في كل ما ليتجود من مباه هل الذي سيرتني قديمة وقلت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحار والمآل واهتني تقوى ويسر لي ما حسرته على سواي سيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرحت فاكفني حوائقا كما أردت واكفني بوائقا وسل بتسليم عني أبدا على الذي تكرمه ليبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وشل سروه تارد الأهادي لغير نهوي مخصي المهادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين الهائق جمعت بيني وبين اللائق سل صلاة بسروحي تسهد ما سلام بمدي يسهد هل الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجيا من وصل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتجزحني أهل بدر خيرا يا من بهم ساغ لخيري ديرا ولي بهم تلازم الخيور مصفيا بهم أمري وديور وتل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك الرسالة كفيتني بحفظك انفصالا سل صلاة تدفع الحوائق لخير نحوي

الحال وسبي في الحال والمآل وتلتلاوتي وقد يا أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما لي اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع سل صلاة لي بسكر تسهل ما سلام لي بحمد يسهل وبمدية بصدق ووفاء يا من لخيري تحصح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واذكر حياتي بك يا سكور يا رافعا مني له سكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعه لي مهردا بالواسه والجنان كنت لي بواسه لي قلت واجبا ومندوبا مها وبائها كليهما لي جمعها سلي صلاه لي تقود الكرما يا من لخيري تحصح الحرم رما ما سلام مصيب لخيري ما لم تحب لي مديم خيري هل الذي اوصل لي خيورا سفال بها للحمر والديورا هل الذي اوصل لي خيورا سفى بها للحمر والديورا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وابل القط مع التلاوه ولي فيهما ادم حلاوه وفي سواهما من الذي تبيح لي يا مبيحا سان ساتيها قبيح.

أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد صرف الحلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم الاسكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك سنا والحمد وشكر مها على الذي فضلك لي قدمها سلي صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للحرس ويملأ الكرسي يا ذا الفرس ويدخلان البذرة في قلب نبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وعلي وصحبه والهمدي وشل بجاه العظيم قولي منورا يا ذا الحلا والتولي وشل خدمة بلا عيوب يا حالم السائر والخيوب وليهب كونك لي فيه وفيه سواه من جملة ما مني فيه وسفلي حقائدي وخولي وحملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والصواب إلى جنانك وبالصواب وشل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانترح لي بركات الفاتحة وشل كلامي للقيوب فاتحة وانترح لي بركات البقرة يا من يوجه لخيري سقرة وانترح لي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر الحلم لي وسدني منك حلما يا حليم وابتلي من فضلك العظيم ما قادني لسكر بالنسيم أعستني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوتان فتحت لي باب القيور مغلقا باب السرور ووهن خلقا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لنا به صراط المستقيم صراط من مال لخيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب النفس يا مقيتا قدم وهب لنا الحزمة يا وهاب يا من له الإياب والسهاب وهب لنا اليقين والتمكينا وقلد الوصول والسكونا وسل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي الحلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروف سائه النسام جالبة إلى المنى الحسام وجل جميع أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وسل يا رحيم ولتسلم على الرسول في المسايا سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حياتي له مصر يا باغيا كفيتني المدر واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسونه يفي يا الله صلي وسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسب ما يسوه قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وسل يا رحمن ولتسلم على الذي إليك قاد الحلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أسهب بغير توجيه إلي يسهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وسل يا رحيم ولتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي في القتل ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قتل لخيري ولخيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فلسرعة لي تقود مرشدا يقود لي بالانتهاء رصدا ما سلام لي يرود الأخبياء رودا به

محمد والآل وسبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا من ساءه تقدمي واسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تصحصح قلوب من لم يحبوني لغير ساحليب ما صلاة من بسواي يسحب ما ساءني في أبد فيسحب هل الذي قد تصح الحساد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهند كتحلني بسارات الكرام يا باقيا حميتني بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة تصيب الأقدار إلى سوى نهوي والقدار وتصحب المبيع حني سرمدا لغير ساتي وما لم يهمدا ما سلام لي يقلد البصر على الذي جعلته فخر البصر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة لي تجود بالخيوب ولسوى قلبي تسعسع الخيوب ما سلام لي يلين القلوب بلا أسى وليقلد الحليب هل الذي تيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهبلو في مسرات تدوم يا من به له جعلتني القديم وهبلي والد

ori masaratan tabqa bila khururi ya allahu ya rahmanu ya rahim ya maliku ya quddus ya mukrim ya min istaraita kulama han yabih bila iqalatin wa qutli rabih salli salatan li uqallidu saman wali tuwassilu bizarat saman ma salamin li uqallidu safa ala allazi bi usni khairin wusifa sayyidina muhammadin wal ali وسبي في الحال والمآل ووجه المبيه حني أبدا لغير ساتي وسروري أبدا واشهلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ساومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من استريت سلحي وقتلي بدلها وبرداك جتلي سلي صلاة لي تقود كلما اخترته والقلب مني حلما ما سلام لسواي يسحب كل حدو واسا فيسحب على الذي يسره بقائي مع الكتاب دهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وتى الحياة للنبي مسره يا من به كفيتني مدره وجه البرور والدي واسلا إليهما خير برور حاسلا وجه الجميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أصنا أنس والدي خيرا يكسر يا خالقا ما ست يا مؤسر بحق وجهك الكريم تهري كليتي والقلب مني مهري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

من ليجود بالوفا فيها حلا ماهن مها مخوفا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسنجيتي كلها حن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وهب لي الصفاء في ليالي وجملة الأنهر محيالي واسرب جوالي بسقاء والنكر لغير ساتي وامني حن كل كد ولتدحل الدنيا لي المصالح خائدة عبدا قديما صالحا وسق لخيري جملة المفاسد عبدا سكورا ومنيها فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك سكوري أبدا وحمدي يا حاسمي من خطئي وحمدي سل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مسور ما صلى من سائد الفداء لغير ساتي مع الأهداء على المجمل الجميل للبصر الأحسن الأحسن مهت الأسر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا ولي يسرنهما تيسيرا واهزم قائدي مع الأخوال وجملة الأفحال والأهوال وللمكارم قد الأغلاق والتقد الدلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبدي ما لم يحصح الصالح ونخبدي واخلق لي الحادات في الفنون يا واهب المسهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تصحح الحلم النافحات بك إنك الحليم ما سلام لي يصحح الحمل الصالح الذي يكمل الأمل هل الذي قتله مدادي ما خلا من قادها بدادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل قدتها قائدي مع أحوالي وعملي للخير كالأهوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مها القربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت لي النصرة والتكريم سل صلاة لا تجاريها صلاة إلا سوى النحوي تسعسع الخلا ما سلام لي ييسر الحسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتلبي نفسي محوايا هونين لي بك على تقوايا وخذهما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتحسم القلب من الأخيار وتلحياتي حياتي بسر الأخيار واسقى الحداك بسوى مدرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لسبب سكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للحجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باغ كان لي يا موسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بالأهادي تسهب لغير ما اخترته فتصحب مع سلام بفلاه يحترف بلا سقاء من فيود يخترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك أبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسق به مكاره الدارين لغير ساتي مع الهارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليب حلم حالب ما سلام دائم لي يقهر كل حدو كلك لي يمهر على الذي كونك لي به زهر وكونه لي بك أيضا استهر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب لي اليوم وبحث اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو سي نفاق أو مشرك وسوق تلنسى نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
تلي صلاة نورها تدوم تشهد لي بأني القديم ما صلاة من نفه لا ينتهي يقود لي ما ردا ما استهي على النبي الهازمي الحربي من لي به قد يتربي عربي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وقد لي الأحسن في أخرادي جميعا يا ماهي أن أبرادي ولي في القتل والتلاوة فوق أجور الحر والحلاوة وجعل حياتي بسرا للمنتقى في آله وسبي سوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب السكر لي وانخلقا باب السكاية لدي مخلقا بما مها من البلاء والمرض ما حسابي وبفوزي بالقرض سل صلاة لي تقلد الهيان ما سهودي وتقود للبيان.

مسانا كل يهن القنات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتجه أن يكل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لوم وتلمدادي وخلامي يا أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قلت لنا رسوخ واليقينا يا من سقن وأهله يقينا سل صلاة لسة تقلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لسومي عيس البراخ حبس الحيسومي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير خد المقيبات بالتيسير واحسن فؤادي ولساني من لقاء وهندك تحل ينور البلاخا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عزمتني من الورى والدير أوسحني يا سكر على النحماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة هني على النبي المنتقى بالمني مع سلام عن سواه يغني في ساهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي لو به وسنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واصرف بعقوتك الكريم يا مهتي التقديم والتكريم إلى سوى سات المكاره مها كل المفاسد وللمنجمها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الدر كل سير لسوى تاتي بلا رد وكلها سوى ودرر السنين والأيام في مخجل الخيام والصيام ودرر الإنس ودر الجن في كل ساهر ومستكن ودر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقتلهما ودرر الدارين فاقبل سكري وارفع للحس وارفع سكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي دوامها الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والتجه هني ما لا ينحسر من البسارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأهداء حسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود دهر أهل الكفر سل صلاة قد تؤي سلهين ويسبه مني إنك المحين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا هل الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واجهل به كليتي محسومة وليها في أبد تصيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة جانبي تسون يا خير حافظ لو تحسين ما سلام سائغ ما لا يفير إلى سواي قائد لما يفير على الذي بايحته بقلمي وبمدادي ما هي لسلمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وتلكتابة منافها النبي كما به لي يسون تنبي وهبت لي أن لا يهود لي درر في أبد يا من يسون لي ترر أقصت قبل ما استريت مني بلا إقالة وبهتحني بحق وجهك الكريم هبلي ما لم يحص صالحون قبلي هبلي ندامة هدايا أجمعين من قصد دري لا تسخ لي اللحين وهبلي اليوم تلاسم اليقين وهندك اجحلني سرور المتقين وهبت لي التحقيق في أخسي وفي تركي ولي فصلت بالهادي الوفي
لي جت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل ترت إبليس ومن أساء إلى سوى أساتي وما أساء أبلي دوام سكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير سك وبغير وهم واصرف لغيري يا لبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت سكي وهو لا يهود لي أبدا أهدمه المحيل سل سراتا سات لسات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سروا إخدامي له مقدما على القدام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهل به بيني وبين السك يا من يلين صغر مثل الدك وسدني الرغبة

ودني محلما ومتوجه الدلال والقدب إلى جهتي وفني كل خدب والتغنني بك مها المباه إلى الجنان وتسد رباحي هب لي في المباه لي أجورا عبادك القر ولن أجورا والتغني حمري عن المهاسي وكل سالم وكل هازي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير خرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني الحارين والنارين سلي صلاة جانبي تكرم ما سلام دائم يا أكرم هل الذي كرمتني بخدمتي يا عاصما عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وابلي اليوم وبحد اليوم اسمة كل من أسن واللوم سيرت قلبي خير حين من وأحيا سيرت كل خير صحيح ساهيا وهبت لي اليوم سروحي في الكتاب وما لي اخترت حزمت من حتاب والتامح عن معصية كليتي وسألك فيه للسالحين نيتي وابتلي ذكر مع الحلاوة وغتلي التحليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت به وجهادي بالحروف يا باقيا لي كان بامتلاء صروف سلي صلاة بشكوري تسهل مع سلام بغنائي يسهل هل الذي جعلني القديمة له ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال والتجه أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي خلدت أفضل الإله سلي صلاة لي تصفي همري مع سلام مسلح لي أمري هل الذي أكرمني بكوني أهجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال أسبت حني كل سك ووهم ولفؤادي قطع حلما بحم.

ما سلام يصف التسنيرا لغير قتي ولساني والحروف على الذي بيري كل سريف سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وارفع لحرسك العزيم قتي يا من ما ساءني بالحت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة تطرد الحصادا بغير نهوي تمنه الفساد من قلمي وجسدي وقلبي ما صلى من حاسم من سلبي هل الذي وهب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني محسوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاسم البصر ولسواي سقط تسعة عصر سل صلاة لي تقود المسلمين ما صلاة من حاسم من مجرمين على الذي هيبتلي مقامي به كما جسبتلي مقامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البصر وجعل حياتي للنبي خير بصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما حني بهت في رجب لغير ساتي وقلت للحجب سل صلاة لي تقلد السمن ولي تقود يغنا كل زمن ما سلام يسب الأكدار يزون لي مغفر لي والدار على الذي خدمته في البر والبهر قادت لي عسيم البر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب له صلى عليه الله في الآل وسب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر سكور الرافع السميح في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت سكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد سل صلاة لي تقلب القلوب ها سلام ليجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما غيريه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي هبتي مسافة سلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك ولي هب بركة الإسراء وأن أكون بسر كل راء ولي هب كوني ككل مرسل وجل حروفي كفحال الرسل عليهم وخير صلاة وسلام ممن بهم وابتلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عازما من لومي سل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره من يا مؤمن ما سلام يدفع الرسايا لغير ساتي يجلب المسايا لي أبدا بخير كد وحمل على الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينهو له مقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب كنت مكاتيب لوجه منسلك بك وسني للجنان ينسلك رافقتني مسيحا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك دهر خليلا يا حبيب يا من قنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقول أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بصرتني كون لي منسلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منسل من خير منسل يسفي نسلي نفيت سكي وهداية والتهم يا
إلى سوى يليك سفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك سالك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما صافحل وما طلبت منك يا رب فحل فصلحني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما همدا بلا مسقة ولا حناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجري به هني جندك الكرام مراده منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت حنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير الشميع سل صلاة هم ريت بسر بلا انتهى يا من لديه البسر ما سلام يدفع سقاء لغير ساتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجهل قتي أنفح البرور هل الذي وهبت لي محبة وقلت لي كونك لي وخدمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتل به أحلى رضا أحرادي يا جاهل الأحسم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد هلت بيني وبين كل ما لم ترده لي فسد بالحلما سل صلاة ساهري تكمل مجملا وباطني تجمل ما سلام قائد أو سالي للخير في القدو والآسالي هل الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مهوايا ولي تقود ما اقتدى دهوايا قلت لي القيور من دنياك وقلت لي مهردا سنياك فقت المفاسد لغير ساتي وقلت للأحسم في لصاتي سل صلاة بردائي حنك تسهد لي وبازدياد منك ما سلام لي يقلد اليقين تجحلني بسرور المتقين هل الذي يسره ميساني في كل ساحة بلا أحسان سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهل به بيني وبين سوئي في أبد يا مصيب المسيء وجل به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سحت فضلا لسواي نارا وقلت لي درهم ودينارا ولي في إليهما باركت يا نافع يا مصفيا نهمتيا وحلت بيني أبدا وبينا ما يستحاس منه منك حونا سل صلاة كل فاسد تسوق لغير ساتي لي تديم ربح سوق بلا خروج محصلا من فائق ليتجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما بحققت لي تسالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاهلا حتي فوق سني وسن خيري يا عزيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بالهتراد وجلوت للمراد سل صلاة بفلاهي تسهد لي بسلام بسلاهي يسهد لي حل الذي كفيتني اللهين به وما لم ترده لي محين سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسب سكري لك في سال يوم وبعده يا من هما حن دوم أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا سك في ما من حلاك جت لي ألنت لي بلا أسن فرحتني لينت لي
أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني ما أوتما يسوءني مكنتني أسبه وليجد بحسمة ومد لي خيرا بخير صدمة أبخل يا الملك وحني سليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوسا ولبا حاسما ممن يرى في أبد مخاسما سلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة ما سلام صارف لخيرنا أبواب نيران ويبقى

الحال وسبه في الحال والمآل وليهبه الذي كنت أرؤم من المنى بلا حناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبسر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لخيري لله وسكر وسن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل وسبس الحلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيها ساكر حليم باغ إلي نفخر بحلوم لك علي شكر من سهبانا وقبله وبهده قربانا سلي صلاة لي تقول دركما قد فاتني تملو قلبي هكما ما سلام من جاسب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الردوان بلا تسلسل ولا حدوان على الذي تسره حياتي وقلت لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى حاداتي وبهده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبهده ردا في جملة الأحرار لسكر خردا أسكن حقائدي في توحيدي والتحي بي طريقة الوحيد والقول السدد والفؤاد النور يا منزلا قد جت لي بسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لسا درا وياقوتا أدا ما في اللزا من قبل شكر لوجهك الكريم يا من أياده لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم هني على من بي يباهي الحلماء سيدنا محمد والآل وسلبي في الحال والمآل وسلبي قط يا سكور يا من له من انتهى سكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني الهدى والمرضى في كل سهر وجحل سهورا ليهبادات هوت مهورا وسل مكاتب لديك يا جميل أهل رضا إكفحنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بالحق سيقيني جملة ما لم ترد لي يقيني لسد بتحسيم وجهك الكريم مع الكتاب والنبيك الكريم وسلهني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي صدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاة والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما حسمتني من الحارين سلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله سلبه واحفظ بي السكر ورد لي جميع ما اخترت لي ما رداك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد والتر

يا واحدا ليس يكون سبكا أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا هماحا دوم جددت ترك الحوض لتحسيم وكنت لي بالنسر والنسيم أخي لي الرجاء في تركي وفي أخسي بلا نقد ولا مقوف لي حقيق الرجاء في كل ليال واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وحلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم أهل حجبي وسلحني سرمدا وسلمي على وسيلة السفيح السلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وهند كتلها أجل خيري بلا نهاية وخل الميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لخيري فيك وفي القرآن سرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واترد به إبليس طردا لا يريم لغير ساتي يا حفيظ يا كريم وعندك تحل يسع صلاح بلا تناسه مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمتني اليوم وبعد اليوم من السياتين وكل اللوم سلي بتسليم بلا نهاية هني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل يدهر بأني هنكا وهن حراد تصدياد منكا سدني حلما وردا وأدبا يا من كفاني السخاء والوربا وسق حداك أبدا إلى سوا مدرتي سقهم لخير سوا وبيجدد الحدى هداك واسقل بخير جيتي هداك واذكر تدرحي يا سميح يا واحدا تنهو له الجموح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يدر وهولت بيني وبين من يدر بخير جمه أبدا فشكري لك وحمدي ماديا بذكري سلي وسلم يا إلهي حني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسدي اليوم بكوني ماديا لما تحب ليسد أغراضيا سدني توجها إليك برضا يا من كفاني الحدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة كل در تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما سأني إلى سواي أبدا على الذي بسارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوقني بك في كل قلب ماريا بجلبك لي وضحك لخيري كلما يدرني إلى الجنان مهلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

صلاه بسلام يكملان كل سرور وامان يسملان على الذي قد حال بيني ابدا وبين من لي يدرك ابدا سيدنا محمد والال وسبي في الحال والمال وعيس الذي يريد تحبي مني يا مصاصعا لمرحبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت لي رجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم سل صلاة بسلام يسهدان لي بفوز وتقى أن يحدان إلى سوى حقدي وقولي والحمل وللجنان لي يقودان الأمل على الذي ينهو له مدادي مزيحا بصدق والوداد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بسلام يدفحان ما سأني لخير ساعتي ينفحان كليتي في حلن وسر لي يجودان بأهل سر على الذي تنهو له خلامي بالمدح والصلاة مهكلامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومهبي قصد اللقال قدي يا من مها مها إبي بالحت ما أن يقصد قدي اللقاء يا من ودادي لنبي بلخا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا بكرم يا سل صلاة ما حملت طرفه للحرس والكرسي يا من يرفه على الذي صفيت لي تفكري حتى قدوت في الهدى كحسكري ما سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال الحق لي وسد بحق لي دهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت ما دس لهن فيه هي له يا مانعا ينفيح سل صلاة بسلام يطردان لغير ساتي ساته ويرسدان كليتي إليك بردواني بلا مسقة ولا حدواني على الذي تنهو له نياتي وإنما الأهمال بنياتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ورد كل ما نهى جنابي من درر السفر ودر نابي ودر حين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوء وخرر إلى سواي وسوى ما اغتر لي يا قائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من كان عن مخوفي سل صلاة جانبي تكرم ما سلام عمري يكرم

وسبي في الحال والمآل واحسم بجاهه الحسيم همري من غير ما يرضيك يا محمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسحت لي فسكري مني تقبل يا منيل سكري سلي صلاة بسلام لا انتهى لا ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أصمت وجهك الكريم أبدا بترك حودي فبسري أبدا وقيت حمري الأسى والكدر يا من بتبصيري تجري القدر سلي صلاة بسلام يسدا لي بكوني صادقا ويسهدا على الذي أورثني المنافحا بإذن باق لا يزال نافحا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلبيقة ربي عندك أكبر رضوان وهند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسفت لي كسفا يريني من بهم وسنتني عن الأهادي والتهم سلي صلاة تكسف الأسرار لي للجنان تمنه الأسرار من التوجه إلي بالأياد مع سلام ليجود بأياد على الذي قلت بجاهه الحسيم يا خير من وجي بدر نزيم بيني وبين كل من يناصح يا قاهرا ليس له مناصح سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ومن يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمهروف وامه توجه اللقاء والنقد لهم ريا من ببسر يقضي وايس السيدان من توجه لي أبدا يا من له توجه وامنح ذاك من إرادة الأياد يسوءني يا من حماني بأياد واجه الحروف أجورا باقية للانتهاء للجنان الراقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد سبت باللحين بغير رده إلي يا محين مصحصحا لغير نهوي كلما يسوء أو يدر حيث حلما سلي صلاة بسلام يرخيان للحاسي والكرسي فورا يرديان هل الذي له خلامي والمداد مدة أهوام بقت في سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من حل الورى فضله سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وعن يجسه خيورا صافية يا من به ليأدمت الحافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أميتني عن الحدا والمرض ولي تقلد رضا في خرضي وكنت لي بما يديم بسري بسارة لملك وبزري سلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسهدان على النبي محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز ثم يا سلي صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجائه وأن تكف الدير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وابلي السكاء والولاية ولي أل ولي لين آية وافس كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيد هديت كلي بتوفيقك يا حليم يا خبير سأل سكيا سكرك هبلي والتجدي بوداد والتهمني بخير حلم وصداد جدد بي الإسلام لجس بالحلوم النافحات يا خبير يا حليم

ومي يا مهتي التاليف والتهليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميح ومجيب سميا صل على الحبد الرسول والنبي من سانني وليس فات نبي وسلم على مساسه البلاء لغير ساتي وحياتي خبلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليهب سكاء حقل في الخيور يا من حباني بالحيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا سل صلاة باطني تجمل وساهري ونيتي تكمل ما سلام لي يقلد الرقد وامس ينسيني بيومي وبقد بلا حدا ولا حنن ولا حساب مسيرا كليتي خير احتساب على صبيح في الجمال احمدا من قلمي مهمدادي حمدا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجال إلى سوى النحوي والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيس رابه قد سميا سل صلاة لي مرادي توصل بلا مسقة فأنت الموصل ما سلام لي يصحح الجسد مساسا لغير نهوي سا حصد يا قائدا لي ما حماها فانية وقلت لي خير جماد الصانية سل صلاة منك سات بركات تنهو بها لخير سات المهلكات ما سلام لي يطيب الوطن وليقود ما يوصح الحطن على الذي مدحت من رأز الحرم لسادس السور وهو منكرم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وملكني وصف راديا عني وارفع حجهني خاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به حلاه سل صلاة بسلام حني علي واس واقبل مني رد لخير ساتي أفضل البصر ما ساءه واتحل مكانه البصر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله ست يا جميل واجمح له المنى وخذ له اقمح ملكت خير القلق مدحا يبقى خلود فضله واعتى سبقى صفيت خدمتي لأفضل النبي وسانني وسان ما في تنبي رفعت

manahani mayuti desabalinafi humayan fahuni bila azan wabil munayar fahuni jammala lil jamilu tajmilan yuri haja ibal mufhimisa tahayyuri lahu sukuri abadan hala suhur waliyajada bisuhurin watuhur yalaw ya rahmanu ya rahimu ya man bisakurin rafihin khad sumya thalli salatan li tuqallidul busar tufdi ila siwayati sata hasar ma salamin yatrul lahina li ghayrina kay nahbudal muhina على النبي والرسول أحمد يا من بي ساغل خير الكمد وعلي وسيبه وأسهب كل مباح لسواي يسحب وقد ليدهر العزيم الأحسما يا من بي أخسيت من تحسما.

والمكر والغرور كاستدراج سلسلة لي تلين القلوب ورائبا تقول لي مع الحليب مع سلام سائق ما أساء إلى سوى النهوي ومن أساء على سجاح السعب الماهي من هبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واسب السيطان والمكائد لغير النهوي وفي كل كائدة وجل بقية حياتي جنة سابية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا سلي صلاة سات بسر خالد مع سلام ليسون والدي عندي في قبر وعذابه مها والدتي يا خاهرا لي خمها على الرسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلبيس النسام خيرا عبادة ليتقود الخيرا فاقبله مني كرما بجاه من فاق قلائق الإله السمن وامه به ما ساءني فيما مضى من همري مصفئا لي المدى وتلساني ساكرا كخلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سلي صلاة نفوها لا ينقطع على الذي به أسعي منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير واجل قني على الوسيلة السبيح السلمي الحربي الهازمي الحلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وانفس كتابك بقلبي ويدي وبلساني معكسا بالأفيد ودوري يحمي وهيالي تاليا وسق لخير جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سلي صلاة تصرف الملوك لخير الدر قتلي تمليكا مع سلام يصرف الناس مها لما يسر كالكلي والجمها على الذي به خلقت كل ما خلقته حبدا رسولا حلما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجد لحبك وهبك الخليل بجيد له يكسر الخليل وابله سعادة الدارين يا من كفاح الحارك النارين وابله توفيق في كل الأياد وجل حياته له خير أياد وابله سهور والأيام بسرا له والتقه الأيام ووجه الفصول والسنين لبسره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وعليم سميا سلي صلاتك التي لا تخطر ببالسي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الهاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ولتغنني يا نابه بسكري عن صبر أو حلم وكل مكر وسل بفضلك العزيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واذكر صبري وسل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي وسل يرد مكان الحلم ولتحل نفهم كان الصلم وتل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا.

لك سكوري قبل يوم التروية وبعده أقبل سكوري مني وارفع للحرس الحسيم حني مني سكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير والتقديس بك انتهى لخيرنا إبليس يا من له التقديم كتمليك عزمتني من درر الملوك يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا أسعى كل أمير يا نافعا بي كل من يسور حميتني مدرني وسير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كل عن مساخات سلوك علمت الأهداء أني عندك لا عندهم بصارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس ما حد

فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وسلتني مسارة الأبرار وغيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وحليم ثم يا سل صلاة تصيب الأمراض لغيرنا وتصلح الأخراد مع سلام يصلح القلوب ويذنب الرائب والحليب على التي فيه تويت حني مسافة السلوك يا سلمني سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسب سكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيود مروية وقبله وبعده وسدي بغير قير ورداك خدلي وارفع حروفي بسكوري يا سكور يا خير من نجا وحبد بسكور ليس صنعك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيز حافظ قد سمي سل صلاة قد صفت من القدر يا خالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون ذهب لي بيمنه كن فيكون على مستحسه سوي الإتحاب لغير نهوي أبدا كالحاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وانفس بي الإسلام حفصا لم يكن قتل لخيري ولتكن لي بكن وانفس ياتي ست يا عبيس يا من له مهناي واللفيس وانفس بصدري الحلوم النافحة واجعل حياتي لنبي نافحة صلى عليه أبدا وسلم عليه من بي فادي حلما وابلي الحفظ بلا نسيان واسم به عمري من العسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا سلي صلاة عن حداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام ليقول جندك هبدا قنيا بالكتاب هندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليبتحسيم كل ما وجب تحسيمه يا من يقود للحجب يا من عزمتني مما أحلم مما يسوءني وما لا أحلم أسب لغيري ساتي الخيوب وقل لقلب الفيد والخيوب وهب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معاد يحلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميه ثم يا سل صلاة جاوزت حقولا وتصلح المحقول والمنقولا مع سلام يحب السريح مع الحقيقة لنا سريحة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا أخرى غير رسول على النبي والرسول السلمي الحربي الهازمي الحلمي سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمحي سمح قبول ولي الخير اجمحي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا سل صلاة تصيب القبول لغير قلبي تمنه الأفول مع سلام يكسب الخطاء ويجلب الرسوخ والحطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهبي الحلم الصحيح والحمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمح لي المنى بيوم عرفة وهق سائميه هبل المحرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة سوري وهم حرمي وابن لي الحسن العسين حافظا أسكر بي مفتكرا أو لافسا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروح في الفنون يا محتي الساهر والمكنون واسر الحق بقدي واللسان يا من يجود لي بفوز وحزان يا ما هي الآفات والأكدار يا محتي الجيران بعد الدار سلي صلاة بسلام تسمه يا سكوري والمنالي تجمه بها حل الحبد الرسول للأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ونور السهور والفصول ليكما